من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح. أيها الكرام، الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أخبر جل في علاه أنه يحب التائبين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ونجد في سورة الحجر أن الله بدأ بوصف نفسه بالمغفرة والرحمة قبل أن يثني بوصف عذابه بالألم والشدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول: أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى

0: ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، الباحثون في زحامها عن شاطئ للأمان وملاذ للطمأنينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى رحلاتنا الروحية من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ السكينة، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة لنسأل كيف نصنع جنة حقيقية في صدورنا وسط صخب هذا العالم المادي، وكيف يكون ذكر الله مفتاحا للتوكل الصحيح الذي يريح النفس من عناء التدبير ويكسر جدار القلق والخوف من المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يشرق علينا نداء رباني يمسح على القلوب الموجعة، يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن السكينة أيها الأحبة ليست غياب العواصف من حولك، بل هي يقين القلب وهو في قلب العاصفة بأن له ربا قديرا يدبر الأمر. وأعظم صور الذكر الذي يورث الطمأنينة هو ذكر افتقار العبد وقوة الرب، وهو المعبر عنه عمليا بمقام التوكل. فحينما يذكر القلب عظمة قدرة الله، يتخلى فورا عن وهم قدرته الذاتية، ويسلم زمام تدبيره لمن بيده ملكوت كل شيء، فتتحول الصدور إلى جنات وارفة لا تهزمها المخاوف. ولتستقيم بوصلة هذه السكينة في نفوسنا، يأتينا التوجيه النبوي ليفصل بدقة بين التوكل الصادق الذي يبني النفوس والتواكل الزائف الذي يهدم الهمم. يقول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تأملوا أيها الأحبة حالة الطير، إنها لا تقبع في عشها المظلم منتظرة أن تمطر السماء حبا، بل هي تغدو تتحرك وتسعى وتضرب بأجنحتها في كبد السماء آخذة بالأسباب كأنها كل شيء، لكن قلبها الصغير معلق بالرزق كأن الأسباب لا شيء. ذلك هو حسن التدبير الممزوج بالاستسلام للقدر. حركة دائبة في الجوارح، سكون مطمئن في الجوانح. ولكي يتجذر هذا اليقين في الوجدان، نقف إجلالا أمام كلمة عظيمة من درر الحكمة الربانية للإمام ابن عطاء الله السكندري، حين قعد قاعدة الراحة النفسية قائلا: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. يا لها من موعظة تغسل أدران القلق، إنها تعني أن همتك وطموحك وخططك المتسارعة مهما بلغت قوتها وسرعتها في بحر الحياة، لن تستطيع أن تخترق جدارا شيدته حكمة الله ومشيئته. ليس المقصود هنا إحباط الهمة، حاشا لله، بل المقصود تحرير النفس من عناء التدبير وجحيم الاختيار بعد بذل السبب. أنت مطلوب منك السعي لا إدراك النتيجة، فلماذا تشقي نفسك بمحاولة انتزاع ما لم يكتب لك؟ أرح نفسك من التدبير فيما تولي عنك، فإن تدبير الله لك أرحم وأخير من تدبيرك لنفسك. ونحن اليوم نعيش في عصر صاخب لا يهدأ، أصبنا فيه بداء وهم السيطرة، صرنا نفرط في التخطيط لغد لا نملكه، نخاف على أرزاقنا ونرتعب لمستقبل أولادنا، حتى ضاعت سكينة لحظتنا الحاضرة. امتلأت الصدور بالاكتئاب والضيق لأننا صرنا نصارم أقدار الله ونريد أن نخرق أسوار الغيب بعقولنا، فأرهقتنا أرواحنا قبل أجسادنا. لقد نسينا أننا محدودون في مملكة قدير رحيم، كل يوم هو في شأن. إن القلق المفرط ليس دليلا على الحزم والنجاح، بل هو شك خفي في تدبير الخالق. حين تصنع جنة الذكر في صدرك فإنك تقول للعالم أجمع: مهما اشتدت العواصف فسفينتي في حفظ من يقول للشيء كن فيكون. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن الجنة المفقودة داخل أعماقكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: حولوا قلقكم إلى دعاء، وتفكيركم المجهد إلى توكل هادئ. إذا خلدتم إلى وسادتكم هذه الليلة وتزاحمت في عقولكم مخاوف الغد، فاسكبوا عليها برد اليقين قائلين: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. افعلوا ما بوسعكم في ضحى النهار، وسلموا الأمر لمالكه في سكون الليل. فإذا تعسر باب فلا تعاتبوا أنفسكم طويلا، بل قولوا بلسان الرضا: سوابق همتي أدت دورها، وسور قدر الله مليء بالرحمة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في سكينة الذكر وطمأنينة التوكل وودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

إن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

فاسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا

حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم

وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

القبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في رحاب سور المفصل.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألطاف الله سبحانه، جعل القرآن شمس يقين تشرق في غياهب الصدور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سور المفصل محطات قرآنية ذات أثر عظيم في تزكية النفوس، وهي السور القصيرة في كتاب الله والتي كثر الفصل بينها بالبسملة، فسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره الكريمة ولقصر آياتها ومقاطعها، فتتتابع بقوة إيقاعها الذي يوقظ القلوب ويشد الأسماع إلى تدبر هذا التنزيل العزيز، وتبدأ من سورة قاف وقيل الحجرات وتنتهي بسورة الناس. سور لافتة بنسقها البليغ وتدفقها البياني وأسلوبها الآخذ بالقلوب ووقعها المهيب في طوالها وأواسطها وقصارها، تنوع يمنح المتدبر زاده من هداياتها ويدفعه لمداومة التلاوة والتدبر والحفظ. وأعظم ما يميز سور المفصل رسائلها الإيمانية العظيمة، فهي تركز على ترسيخ التوحيد لافتة الأنظار إلى دلائل القدرة الإلهية في الوجود، معززة اليقين بالبعث والحساب والجزاء، آخذة بالقلوب لتعيش على استعداد للقاء الله والتنعم بثوابه لعباده المخلصين الثابتين الصالحين، مؤكدة صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما يجد المتدبر لسور المفصل كيف ترد آياتها البينات على اعتراضات الجاحدين وحجج المشككين وشبهات المكذبين وأباطيل المنكرين، وكيف تعرض أنباء الأمم السالفة والقرون الخالية وما جعل الله في مصائرها من عظات للمعتبرين. وفي المفصل ما يغرس المكارم والمحامد والفضائل وما يوجه إلى العبادات والمعاملات التي تصلح بها حياة الناس في مجتمعاتهم. لقد كان لتلك السور العظيمة سطوة في نفوس المشركين حينما كان يتلوها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقعها يزلزل كبرياءهم، فكلما تلاها نزل بيانها على قلوبهم كالصاعقة حتى تختلط في صدورهم روعتها برعبها، ففي إعجازها روعة تأخذ قلوب المتدبرين، وفي حقائقها رعب يهز قلوب المستكبرين. وقفوا أمام آياتها عاجزين رغم ما امتلكوه من البيان والفصاحة، فجعلتهم في حيرة حتى أدركوا أنه ليس في مقدورهم أن يأتوا بمثله، ففيها روح تسري وسر غيبي. فخرت عقولهم أمام هيبة هذا الوحي المعجز، فما وجدوا من مهرب من زلزال تأثيره إلا التصامم والتعامي والفرار عنه معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فسدوا آذانهم خوفا من أن تقتلع هذه الآيات شركهم من جذوره. هكذا كانت سور المفصل منطلقا محوريا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحمله من قوة تأثيرها وسرعة نفاذها إلى القلوب، معززة إيمان المهتدين، موقظة هممهم، واصلة النفوس المسلمة بربها كل حين. هناء القلب جنته، تزيح الهم نفحته، وتعلي القدر صحبته، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا إلى مدرسة الإيمان واليقين والهدى المستبين، فثم مصدر متجدد للهداية ودافع للعمل الصالح وموطد للثبات على الحق.
2: روائع القضوة. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

حصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بآية جديدة، تلك الآية التي تحمل الرقم 33 من آيات سورة البقرة بعد 100.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبكت أولئك الذين يدعون تبعيتهم لإبراهيم وليعقوب عليه السلام، ومع ذلك يتنكرون للتشريعات الإلهية المتتابعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء؟ هذه الجملة فيها حكمان تجويديان، كنتم شهداء، فما الأول يا داود؟
0: إخفاء يا أستاذنا.
1: إخفاء النون قبل التاء. والثاني يا أحمد؟
2: مد واجب متصل يا أستاذنا.
1: جميل. شهداء أربع حركات على الأقل، وعلى الأكثر ست حركات، والمد المتصل ننبه عليه هو أن يكون الألف أو الواو أو الياء في الكلمة وتليها الهمزة مباشرة، يعني أن يكون حرف العلة أو حرف المد والهمز
0: في كلمة واحدة.
1: نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر، شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
0: جاء الإقلاب هنا يا أستاذنا،
1: حيث النون انقلبت ميما قبل الباء. من بعدي، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك.
2: وهنا مد متصل يا أستاذنا،
1: إبراهيم.
0: جاءت القلقلة هنا في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا.
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إلها واحدا، إدغام بغنة، إلها واحدا ونحن.
2: وهنا إدغام أيضا.
1: جميل. والإدغام هو نفسه، إلها واحدا ونحن، التنوين في الواو، إدغام بغنة. وانتهى ما في الآية من أحكام التجويد.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها واضح، وذلك أن هذه الآية فيها تبكيت لمن يدعي أن يعقوب عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام ما كان على الملة الحنيفة أو ما كان على الحنيفية. نعم. قال الله تعالى لهؤلاء مخاطبا لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا تبكيت للمشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم، وكذلك تبكيت لبني إسرائيل للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التفات لهم بعد أن ذكر لهم أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم ما يكون إلا سفيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
1: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء. نقول عن كلمة أم
0: حرف عطف يا أستاذنا،
1: وهي بمعنى بل، وهي تتضمن استفهاما مع الإضراب، أي بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، ويقصد من ذلك أنهم لم يكونوا شهداء. فهذا الاستفهام فيه توبيخ وفيه إنكار عليهم، وفيه نفي أن يكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بالفعل هم لم يكونوا شاهدين. أم كنتم كان
2: فعل ماض ناسخ،
1: وأين اسم كان؟
0: التاء يا أستاذنا،
1: والميم علامة للجمع. شهداء
2: خبر كان،
1: إذ حضر، إذ
0: ظرف زمان يا أستاذنا،
1: نعم، وهو متعلق بشهداء، لأن شهداء جمع شهيد وهو وصف، والوصف يتعلق به الظرف. أم كنتم شهداء إذ حضر، إذ حضر،
2: حضر فعل ماض مبني على الفتح،
1: يعقوب
0: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: أين فاعل حضر؟
2: الموت،
1: والجملة من الفعل والفاعل في موضع جر ل لأن إذ مضاف والجملة التي بعدها مضاف إليها، إذ مضافة أو نقول عنه إذ مضاف والجملة في موضع جر مضاف إليه.
2: فماذا نقول عن إذ التي تلي هذه الجملة؟
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، إذ بدل من إذ الأولى.
0: بدل من إذ الأولى؟
1: نعم، إذ نعم بدل تكررت مرتين، فالأولى مبدل منها والثانية بدل. إذ قال لبنيه، قال
0: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: أين فاعله؟
2: ضمير مستتر تقديره هو.
1: يعود إلى من؟
2: إلى يعقوب.
1: جميل. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، أي قال يعقوب لبني،
0: جار ومجرور متعلق بقال،
1: وبني مضاف والهاء
2: مضاف إليه،
1: والمجرور الأول بني علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟
0: ما اسم استفهام يا أستاذنا،
1: وهو مبني على السكون في موضع نصب، أي أي شيء تعبدون من بعدي. تعبدون
2: فعل مضارع مرفوع،
1: وعلامة رفعه
0: ثبوت النون يا أستاذنا،
1: الواو فاعله. تعبدون من بعدي
0: جار ومجرور،
1: من بعدي بعدي هو المجرور، وبعدي
2: مضاف والياء مضاف إليه
1: في موضع جر بالإضافة. ما تعبدون من بعدي. وهنا نتوقف عند إعراب هذا الجزء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
1: يظهر أن المخاطب هنا بالدرجة الأولى اليهود الذين هم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنكروا الإسلام. فقال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو جدكم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ليس هناك عزير ابن الله، إلها واحدا ونحن له مسلمون، وهؤلاء ينكرون الإسلام. فالخطاب موجه إليهم.
2: وبهذا نصل إلى ختام حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
1: على أن نلتقي بإذن الله تعالى ومع هذه الآية في ظلالها الوارفة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يقول الإمام الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. نعم، إنه القرآن الكريم أحسن أنيس لا يسأم من حديثه ولا تمل تلاوته ولا سماعه، وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه. أمرنا الله تعالى أن نتلوه حق تلاوته بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومع أولى حلقات برنامجكم المتجدد أحكام التلاوة والتجويد، يكون حديثنا عن آداب تلاوة القرآن الكريم. المستمعون والمستمعات، لكي تكون التلاوة نافعة تعطي ثمارها من التدبر والتأثر والاستقامة، وتؤدى كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا بد من ملاحظة آدابها وأحكامها والالتزام بذلك قبيل التلاوة وأثناءها. وهناك آداب يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل وقت وحين. وأول ما ينبغي علينا أن نعلمه أن كلام الله عز وجل ليس كأي كلام، وحينما نمسك المصحف الشريف فلسنا نمسك أي كتاب، فنمسكه ونحن نعتقد بأن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، كلام خالق كل شيء. نمسكه ونتناوله باحترام، ونقرأ قاصدين بذلك رضا الله تعالى، مخلصين القصد في ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد، وهو التقرب إلى الله بهذه العبادة، فلا يقصد بقراءته للقرآن إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو شهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، من الآداب التي تراعى قبل تلاوة القرآن الكريم الطهارة والوضوء، وهما من الآداب الأساسية المستحبة قبل تلاوة القرآن الكريم لتعظيم كلام الله، فينبغي أن يكون القارئ متوضئاً لزوال الحدث الأصغر ومغتسلاً لزوال الحدث الأكبر. ويرى أكثر العلماء أن مس المصحف والقراءة منه دون طهارة خاصة في حالة الحدث الأكبر غير جائز شرعاً. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة تنظيف الفم، فيستحب التسوك لأن الفم طريق خروج الحروف والكلمات القرآنية، وفي ذلك تعظيم لكلام الله. فعن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن سعيد بن جبير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أفواهكم طرق للقرآن، أي تنطقون بها القرآن وتتلونه، فتكون كالطريق الذي يعبر منه القرآن من الأفواه إلى الأسماع. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، أي نظفوها وطهروها بالسواك أو ما ينوب، وذلك حتى تتناسب طهارة الفم مع قدسية القرآن المتلو، وهذا من تعظيم القرآن الكريم. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة اختيار المكان النظيف والبعيد عن الشواغل مثل المسجد، لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة، ومحصلاً لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. فالمكان البعيد عن الشواغل يؤدي لتحقيق التدبر والتفكر وزيادة الخشوع. ومن الآداب التي تستحب قبل التلاوة أن يستقبل قارئ القرآن القبلة، وذلك لأنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه والداعون له والمتقربون إليه. قال الزمخشري: قالوا أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس شطر القبلة، وأن يكون غير متربع ولا متكئ ولا جالس جلسة متكبر، ولكن نحو ما يجلس بين يدي من يهابه ويحتشم منه. فلا بد للقارئ من جلسة مناسبة وهيئة صالحة تظهر فيها عبوديته لله، ويبرز فيها تذلله وخضوعه، ليكون ذلك أعون على الانتفاع بالتلاوة. يقول القرطبي: يستحب أن يستوي له قاعدا إن كان في غير صلاة، ولا يكون متكئا. وتجوز قراءة القرآن واقفا وماشيا وراكبا ومضطجعا. يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة الاستعاذة، فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقدير الآية: فإذا أردت القراءة فاستعذ. وسنبين أحكام الاستعاذة والبسملة في حلقة خاصة بإذن الله. المستمعون الكرام، نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا من أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فقد أنهينا في لقائنا الماضي إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي لقائنا هذا نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. واصبر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اصبر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وما صبرك إلا بالله جملة اسمية وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف ولا تحزن عليهم، والمعطوف عليه واصبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الاسمية وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الاعتراض، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور بالله في محل رفع خبر للمبتدأ، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بالله أو يكون بالله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وهذا الاستثناء استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، لأن ما قبل إلا مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد وقع الخبر بعد إلا. وهذه الجملة جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، فهي واحدة من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. ولا تحزن عليهم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية واصبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تحزن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. عليهم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل تحزن، لا تحزن عليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل تحزن. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل تحزن. والجملة الفعلية لا تحزن عليهم معطوفة على الجملة الفعلية اصبر، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تك في ضيق مما يمكرون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تك الأصل تكن، فحذفت نون تكن جوازا، ويجوز حذفها إذا كان الفعل وهو فعل الكون مضارعا وكان مجزوما، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، وذلك الحذف حذف ليس لازما وإنما هو من باب الجواز، ولذلك وقع في القرآن ولا تكن في ضيق مما يمكرون كما هو في سورة النمل. تكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والسكون إنما هو واقع على تلك النون المحذوفة. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لا تكو، وهما اسمها وخبرها. واسم تكو ضمير مستتر جوازا تقديره، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والخبر في ضيق مما يمكرون، وقد وقع الخبر شبه جملة، جارا ومجرورا، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ضيق اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور في ضيق في محل نصب خبر لا تكو، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في ضيق أو تكون في ضيق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الخبر مما يمكرون جار ومجرور أيضا. أصل الكلام من ما يمكرون، من حرف جر، وما أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم، فقرئت مما يمكرون، والأصل من ما يمكرون، والإدغام باب واسع في علم التصريف. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من الذي يمكرونه، وعلى هذا تكون مسما موصولا. ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من شيء يمكرونه، وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والتقدير ولا تك في ضيق من مكرهم. ونبدأ بوجه الموصولية فنقول في الإعراب مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يمكرون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يمكرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه النحاة المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يمكرون يتعدى، والمفعول به محذوف أو مقدر، والتقدير من الذي يمكرونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يمكرون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة التي بعدها صفتها. فالجملة الفعلية يمكرون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو كان حرفا. وصلة الموصول يمكرون، فالجملة الفعلية يمكرون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام: ولا تك في ضيق من مكرهم. وحرف الجر من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزقار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.

الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد

الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

الجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: الأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي. ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار. إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعونا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. وما زال الحديث مستمرا أستاذنا الفاضل عن سبل وطرق السعادة، أن موصلة إلى السعادة الدنيوية الأخروية أستاذنا الفاضل. حتى اليوم نتكلم أستاذنا بالفعل، ما هي أسباب تحصيل السعادة؟ ما هي يعني أهم الأسباب تحصيل السعادة التي يطلبها الإنسان، سواء كانت السعادة الدنيوية أو الأخروية أستاذنا الفاضل؟
2: نعم، تكمن السعادة الحقيقية للمسلم في هذه الحياة الدنيا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا.
1: أهم الأسباب. نعم. طبعا الموصلة للسعادة،
2: الموصلة إلى السعادة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا. وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون العمل الصالح.
1: نعم.
2: فنحن إذا تتبعنا آيات الكتاب العظيم لوجدنا أن الأعمال الصالحة مرتبطة بالإيمان. فالله عز وجل في آيات كثيرة نذكر بعضا منها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: نعم.
2: فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم دائما ما تذكر أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبط بالعمل الصالح، وأن العمل الصالح مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فتكمن السعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، والأعمال الصالحة. طبعا يدفع الإنسان إيمانه بالله سبحانه وتعالى أن يعمل الصالحات.
1: نعم.
2: وأن يتجاوب مع النصوص القرآنية الموجودة في القرآن عندما تدعو إلى العمل الصالح، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تجد هذه القلوب المؤمنة بالله صدى ووقع وتجاوب لهذا النداء الرباني عندما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخطاب هنا لكل فرد من أفراد هذه الأمة، وهذا الفرد الذي يعني يستجيب لهذا النداء لابد أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى.
1: وكأنك تقول أستاذنا الفاضل أن خضوع المؤمن لله تعالى يقوده إلى الراحة النفسية التي هي المقوم الأول للإنسان أستاذنا الفاضل.
2: نعم، المقوم الأول لحياة الإنسان وسعادة الإنسان الدنيوية والأخروية أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إيمانه هذا يدفعه إلى الأعمال الصالحة التي تأتي من بعد، لأن هناك نداءات في القرآن يخاطب الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا، حتى أن بعض الصالحين يقول: إذا سمعت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فعي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
1: نعم، لا شك أستاذنا الفضل طبعا إن الإيمان ليس هو فقط سبب لقلب السعادة، يعني هو كذلك يعني هذا سبب لدفع موانعها، كذلك أن يعني يعلم أن المؤمن أنه مبتلى في حياته، وأن هذه الابتلاءات يعني هي من أسباب الممارسة الإيمانية أستاذنا الفاضل، يعني يكون مستعد لهذه الابتلاءات.
2: ولذلك عندما يكون ولذلك قلنا من أسباب السعادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أكيد أن الله سيختبر الإيمان فيما بعد.
1: نعم، بالابتلاءات.
2: الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
1: نعم.
2: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: نعم.
2: ويقول: وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص اختبار، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الكافرين لهم محق، أما المؤمنين لهم تمحيص. الله عز وجل يريد أن يصفي هؤلاء المؤمنين، من هو صادق في إيمانه ومن هو كاذب في إيمانه، لأن طبعا يدخل في ذلك المنافق. المنافق يعرف بأن الله موجود ويعني يؤمن بالله ظاهريا، لكنه أفعاله منافية للإيمان. يعني مثل المؤمن الحقيقي هو الذي قال الله عنه: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين.
1: نعم.
2: إلا المصلين
1: استثناء.
2: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. أتى بشيئين من أسباب مفاتيح السعادة: الصلاة والإنفاق.
1: نعم.
2: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعندما تحدث عن المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
1: يراؤون
2: الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم يعرفون بأن الله موجود، لكن النفاق، يظهرون ما لا يبطنون أو يبطنون ما لا يظهرون، هذا هو النفاق. ولذلك من مفاتيح السعادة الرئيسية الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة، حتى لو جئنا إلى المنافق وإلى جنس المؤمن. المؤمن الله عز وجل قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقين قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
1: يأمرون
2: بالمنكر
1: وينهون
2: عن المعروف، نسوا الله فنسيهم. إذن دائما الإيمان هو يعني الموجه الحقيقي يعني السعادة الدنيوية، أو لما يأتي من مفاتيح السعادة الدنيوية والأخروية. كذلك أيضا من مفاتيح السعادة الشكر، لأن طبعا الشكر لهذه النعم وأن ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى من دواعي السعادة الدنيوية والأخروية، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
3: والله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور.
2: أيضا من أسباب السعادة الدنيوية والأخروية، أو سبل السعادة التي توصل الإنسان إلى السعادتين، التحلي بالأخلاق الفاضلة. الله عز وجل يقول لسيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه القرآن. إذن هي من السعادة التي يتمسك بها الإنسان، الأخلاق الفاضلة من الأشياء التي تجعل الإنسان مليئا بالسعادة الدنيوية الموصلة إلى سعادة الآخرة. ذكر الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير، يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذه آيات تدلنا على الاطمئنان، وأن السعادة الدنيوية في ذكر الله سبحانه وتعالى، والسعادة الدنيوية هي التي توصلنا إلى السعادة الأخروية. كذلك أيضا العناية بالصحة، سواء الصحة العقلية أو النفسية أو الجسمية. الصحة العقلية أن يهتم الإنسان بصحته العقلية، بأن لا يأخذ ما يؤثر على عقله، لأن هذه المؤثرات تحول بينه وبين السعادة الدنيوية والأخروية،
3: مهلكة هذه.
2: تهلكه وتجعله في عالم آخر بعيد عن السعادة. هو يظن بأن السعادة في تغيير هذه العقول، لكن لا وكلا، ما يشربه الإنسان وما يأكله الإنسان وهو يؤثر على عقله، تلك سعادة مؤقتة ليست سعادة أبدية. مطالب الإنسان أن يحافظ على جسده أيضا. إن لبدنك عليك حق، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه واجدا لقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كذلك أيضا الصحة النفسية، الإنسان يحاول أن يبتعد عن التوترات أو ما يوتر حياته من مشاكل وخصامات إلى غير ذلك، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. فالله عز وجل هو الذي ينجي المؤمنين، وهو الذي يقف مع عباده الصالحين في مثل هذه المواقف. فلا يعتصم إلا بالله، بل عليه أن يصاحب معية الله سبحانه وتعالى
3: في كل وقت وكل حين،
2: كل وقت وحين، حتى يكون سعيدا في الدنيا والآخرة.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى بالفعل أن يوفقنا إلى سبل وطرق السعادة نحن والمستمعين الأكارم. أستاذنا الفاضل، لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
2: إذا كان الوقت قد انتهى، فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: قدير. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: حوار و

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض

الدنيا. أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. و9 قتلى جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. استقبل فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة لسلطنة عمان لدى أوكرانيا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد نقل سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس الأوكراني بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأوكراني الصديق بالأمن والاستقرار والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التقدم والتعاون. من جانبه حمل فخامة الرئيس الأوكراني سعادة السفيرة نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. شهد المنتدى الموريتاني العماني للرقمنة المنعقد تحت شعار شراكة

شركات واعدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وشملت الاتفاقيات تنفيذ مشروع للقراءة الذكية لعدادات المياه والتعاون في الأمن والمراقبة ورسم الخرائط والخدمات الرقمية، إلى جانب تطوير حلول تقنية مشتركة. كما تضمنت مذكرتي تفاهم في مجال تنمية القدرات لتقديم برامج تدريبية واستشارية ودعم التعلم الإلكتروني ورفع المهارات الرقمية. ويأتي المنتدى في إطار تعزيز الشراكة العمانية الموريتانية في الاقتصاد الرقمي وبحث فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الحديثة. وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 10 عقود لحق انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 5 ملايين ريال عماني وبمساحة إجمالية تزيد عن 54,000 متر مربع ضمن فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار. وتضمنت العقود مشروعات استثمارية في قطاعات التعدين والعمل والتعليم والتجارة والصناعة، وتشمل إنشاء مخازن ومكاتب لفريق التفتيش و5 مدارس خاصة وقاعة مناسبات ومشروعين تجاري وصناعي ستتوزع على ولايات صلالة وثمريت وطاقة وشليم وجزر الحلانيات. وتهدف هذه المشروعات إلى دعم البنية الاقتصادية والخدمية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظة. ويأتي توقيع العقود في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية وتوسيع الفرص الاستثمارية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يواكب مستهدفات التنمية. رعى حفل التوقيع سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل الوزارة للإسكان. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي. وذكر الحرس الثوري أنه تم استهداف ناقلتي النفط وإيقافهما في حين غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها وعادت أدراجها. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فبراير، وبعد إعادة فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، عاودت طهران تقييد حركة الملاحة البحرية بعد استئناف الطرفين الأعمال القتالية في 7 يوليو. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة توجيه الضربات ضد إيران قائلا إن العمليات العسكرية ستدفع الجانب الإيراني في نهاية المطاف إلى التراجع. وجاءت التصريحات عقب تأكيد القيادة المركزية الأمريكية عن إكمال موجة كثيفة من الضربات في العمق الإيراني استهدفت مواقع ومناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب يوم من تصويت نجح فيه الجمهوريون بفارق صوت واحد في إحباط مشروع قرار للديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي سعى لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. قالت وزارة الدفاع الكويتية إنه تم رصد طائرات مسيرة داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية حيث تم التعامل مع الأهداف وتدميرها، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة شقيف التاريخية بجنوب لبنان بزعم تدمير أجزاء من مسارات شبكة أنفاق تابعة لحزب الله.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن التفجيرات وقعت في محيط القلعة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تنتشر في مناطق بجنوب لبنان وسط استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد توقيع اتفاق إطار في 26 من يونيو يقضي بانتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها والعمل على حصر السلاح بيد الدولة. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرون في كييف بهجوم بصواريخ باليستية شنته روسيا بحسب ما أفادت السلطات العاصمة الأوكرانية. وفي الليلة الماضية قتل 8 أشخاص قرب كيرفيكير وقتل آخران في ضربات على كييف وبولتافا. وكثفت روسيا ضرباتها بصواريخ باليستية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهي صواريخ لا يمكن اعتراضها إلا بواسطة أنظمة محددة بينها نظام باتريوت الأمريكي. وتفاقم نقص صواريخ الاعتراض لهذه الأنظمة منذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير، لكن تأمل أوكرانيا في أن تنتجها محليا بعد حصولها على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع يوليو. توفي ما لا يقل عن 34 عاملا جراء انفجار منجم فحم في جنوب باكستان، وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان ما استدعى السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ. وقالت هيئة إدارة الكوارث في الإقليم إنه تم انتشال الجثث ولا تزال عملية البحث جارية لتحديد مكان أي عامل عمال محاصرين وانتشالهم دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماماتو بجنوب اليابان إلى وفاة 34 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، حيث تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين يعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته أكثر من 7 درجات وتسبب في دمار واسع بالبنية الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. هذا وأصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء في ظل استمرار الهزات الارتدادية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. و9 قتلى جراء هجوم روسي جديد بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. أعد لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدى

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحط

إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول فصل إيمان في الصلاة، ليس كذلك؟ وقفنا عند قول الناظم.
5: نعم. والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء.
3: كنا أخذ في الحلقة الماضية إمامة الأعمى زين وإمامة الأعرج وغيره من غيره. أكملنا أيضا مسألة إمامة المقيم بالمسافر، هل يصلي المسافر خلف المقيم أم لا؟ ما كذا؟
5: نعم.
3: آخر مسألة أخذناها هنا ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بها الموضوع. آخر مسألة ذكرناها المسافر إذا صلى خلف إمام المقيم وانتقضت عليه صلاته كيف يقضيها؟ هاي آخر مسألة.
5: نعم.
3: من يجيب؟
6: نعم شيخ. مسافر صلى مع مقيم وفسدت صلاته.
3: نعم. فسدت صلاة من؟
6: صلاة المسافر.
3: المسافر الذي صلى خلف إمام المقيم.
6: نعم.
3: سؤال كيف يقضيها؟ هل يقضيها أربعة من ركعتين؟ هكذا السؤال؟
6: نعم.
3: تفضل أجب.
6: إن كان دخلها بناقض فليصليها ركعتين.
3: نعم.
6: وإن طرأ عليه أثناء الصلاة ناقض فليصليها أربع ركعات.
3: يقضيها أربع ركعات.
6: نعم.
3: مثال ذلك كيف دخلها بناقض؟
6: رجل صلى وبعد الصلاة وجد في ثوبه نجاسة.
3: نجاسة. أو تذكر أنه لم يتوضأ.
6: نعم.
3: يستوي؟ أو كان على جنابة.
6: نعم.
3: ما كذا؟
6: نعم.
3: الثانية مثل الثاني إذا انتقبت عليه بعد الإحرام.
6: نعم. مثلا
3: نعم إذا ارتكب ركن من أركانها مثلا ما كذا؟
6: نعم.
3: أو تكلم أو نحو ذلك من نواقض الصلاة ذاك؟
6: بلى.
3: طيب يقضيها كم؟ أربع ركعات. لماذا؟ لأنها انعقدت مع الإمام أربع ركعات. من المسألة الأولى لم تنعقد دخلها بناقض ما كذا؟
6: نعم.
3: طيب زين

0: وهكذا أعمى يصلينا بمبصر فيه الخلاف عنا، فيه الخلاف عنا، والقول بالجواز هو الأقوى لما عليه من دليل يروى، لما عليه من دليل يروى. إيش الدليل اللي يشير إليه الشيخ؟ يصحح القول بأن الأعمى يؤم بالمبصرين، ما كذاك؟
1: نعم.
0: صححه هنا وصححه في المدارج أيضا، ما كذاك؟
1: نعم.
0: هذا.
1: نعم شيخ. نعم شيخ. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى.
0: أحسن، شكرا. من ابن مكتوم اسمه؟
1: عبد الله بن قيس.
0: عبد الله بن قيس. أحسن، شكرا. إيش بعد مسألة هذه؟ مسألة الأعرج، ما كذلك؟
1: بلى.
0: إيش قال؟ أعرج؟ نعم.
2: وأعرج إن كان قد تمكن من السبور فليصلي معلنا، وإن يكن لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟
0: نعم، أحسن، شكرا. ذكر تفصيل الشيخ في العرب، مو تفصيل. يتمكن من السجود يصلي بغيره، يؤم بغيره، يتمكن من السجود، هل يؤم بغيره من أصحى؟
1: نعم.
0: يؤم ولا ما يؤم؟
1: يؤم بغيره.
0: وإذا لم يتمكن من السجود؟
1: خلاف.
0: كيف قال؟ ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، هكذا قال؟ لحظة شوي، دعهم تقول يتمكن من السجود فليؤم بغيره من الصحة. طيب السؤال، إذا لم يتمكن من السجود الشيخ ماذا ذكر؟
1: الخلف.
0: من الخلف؟
1: خلاف
0: في المسألة.
1: نعم.
0: هل يؤم بغيره من الصحة أم لا؟
1: نعم.
0: وكذا؟
1: نعم.
0: طيب تكيك ما فهمين قال أبيات الدفن وتقول أن يوم وأعرج
3: إن كان قد تمكن من السبور فليصلي معلنا، وإن يكن لم يتمكنن فالخلف فيه هل يقدمن؟
0: سنة، شكرا. إيش قال الشيخ صايغ في هذه المسألة؟
1: نعم.
2: قلت له فهل يؤم الأعرج قوما صحاحا أم عليهم حرج؟ فقال لا بأس إذا تمكنا كمثلهم وقد نفينا شكنا.
0: شكنا. الشيخ لم يصرح به إذا لم يتمكن من السجود، لكن الشيخ سالم رحمه الله ذكر مسألتين، يتمكن أو المسألة الثانية إذا لم يتمكن، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: طيب زين، هل وقفنا؟
1: نعم.
0: والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء، والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء. طيب قبل ما ندخل في الموضوع هذا، الحقي عنده تنبيه على الحديث الذي استدلت به في صلاة خلف كل بار وفاجر. من يكون الحديث؟
1: نعم.
0: تذكر الحديث وعنده تنبيه.
1: نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر.
0: نعم.
1: ما لم يدخل فيها ما يفسدها.
0: يفسدها.
1: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: هو الحديث إلى قوله الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر لهم، لكن ما لم يدخل فيها ما يفسدها، لكن من كلام الربيع بن حبيب. هذا الحق ينبه على هذا، عنده تنبيه. تفضل، ماذا عندك؟
4: نعم، تنبيه مهم.
0: نعم.
4: لما ظن كثير من الناس أن هذه الزيادة من الحديث نفسه، وأخذوا يروون الحديث بما فيه هذه الزيادة، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها. وهذا خطأ كبير، والأشد منه أن وقعت فيه كثير من طبعات المسند حتى تلك الحديثة، والتي عدت أكثرها تحقيقا وتدقيقا. والحق أن هذه الزيادة مدرجة في ذيل الحديث، فهي من قول الإمام الربيع وليست من الحديث نفسه.
0: أحسنت، علمتنا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. سمعتم التنبيه؟
1: نعم.
0: شكرا. نعم. زين. والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء. الحر بالعبد هل في باس؟
1: لا.
0: يصلي الحر بالعبد ولا ما يصلي؟
1: يصلي.
0: طيب الكلام في اي شيء؟ في إمامة العبد بمن بالحر. هل يؤم العبد بالحر ام لا؟ مثلا ذكر

انه فيها خلاف عبد بالحر. بعض العلماء قال لا يصلي، لا يؤم العبد بالحر. لماذا؟ لأن لكن على كل حال يعني الإمامة منزلة عظيمة ولا تليق إلا بالأحرار دون العبيد، وكذلك ولماذا أيضا؟ ولأن العبد يعني لا تلزمه صلاة الجماعة.

0: أن الإمامة منقبة عظيمة لا تليق إلا بالأحرار، تليق بالعبيد. ولماذا؟ ولأن العبد لا تلزمه صلاة الجماعة، فهي في حقه إيش؟ في حقه نافلة، والمنتفل لا يؤم بالمفتر. ما في ذلك؟ القول الثاني الجواز، يؤم العبد الحر وله أدلة. قبل كل شيء قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. وفي رواية أبي مسعود في رواية مسلم فأقدمهم سلمة. قال يوم أقرأهم بكتاب الله سواء كان حرا أو عبدا. وكذلك وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليؤمكما أفضلكما في بعض الروايات. ما كذلك؟ زين. ولما يروى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يصلي بها عبدها ذكوان، كان يصلي بها. زين. وكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالمهاجرين الأولين، وكان ممن يصلي خلفه عمر بن الخطاب، لأن قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وهم مملوك. زين عرفتم؟ زين. القول الثالث إذا أذن له سيده بالحضور، بحضور الجماعة، إذا أذن له سيده بحضور الجماعة فله أن يصلي بهم ولو لم يأذن له بالإمامة. والقول الرابع ليس له يؤم بالأحرار إلا إذا أذن له سيده بإيش؟ بالإمامة. عرفتم؟ عرفتم أدلة القائلين بالجواز؟
1: نعم.
0: من الذي كان يؤم بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ عبدها ذكوان. من الذي يؤم بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ الجواب عبدها ذكوان. ومن الذي كان يؤم بالمهاجرين الأولين قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: سالم
0: مولى أبي حذيفة، كان مملوكا، أليس كذلك؟ ولا حديث يؤمكم يوم القوم أقرأهم بكتاب الله اجعلوا أئمتكم خياركم ثم ليومكم أفضلكم. ما كذلك؟ زين. بدون تفرق ما بين عبد حر. زين. القول الثالث إذا أذن له سيده بالحضور، حضور إيش؟ الجماعة. وتمت لزمة صار الجماعة معذور، ما لزمة. فإذا أذن له سيده حضر جاز له أن يؤم الناس ولو كانوا أحرار. طيب. والقول الرابع لا يؤم إلا إذا أذن له سيده بإيش؟ بالإمامة. إذا أذن له بالإمام بأن يؤم الناس. سمعتم؟
1: نعم.
0: طيب. زين. والعبد بالحر، من مر بالعبد؟ العبد المملوك، عبد المملوك. ما المقصود العبد الأسود؟ العبد المملوك. واضحه؟
1: نعم.
0: طيب. والعبد بالحر، ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء، ومن تيمم بمن توضى فيه خلف العلماء. هذه المسألة الثانية من البيت، هذا في مسألة أقول مسألة صلاة العبد بالحر وصلاة من المتيمم بالمتوضي. على كل حال أن الأولى المتوضي، ما كذلك؟ أولى المتوضي من المتيمم، أليس كذلك؟ لكن هل يؤم المتيمم بالمتوضي؟ فيه خلاف بين العلماء، قال لا يؤم، لأن هذا على كل حال في حقه يقول يصلي بنفسه، لكن هذا المتوضي هو كان أحق بالإمامة، وليس للمتيمم أن يصلي بالمتوضي. هذا قول. ما القول الثاني الذي يدل عليه الدليل؟ يؤم المتيمم بالمفطر ولا ما يؤم؟
1: يؤم.
0: إيش الدليل؟
1: يؤم القوم أقرأهم.
0: لا. إيش الدليل؟ دليل صريح.

0: ملك الدليل على ان المتيمم يؤم المتوضئ. فمثلا اعطيكم مثال،
1: نعم
0: يكون
1: نعم
0: ما مصورين زين، يعني حضرتكم الصلاه، اثنين حضرتم الصلاه، واحد عندهما توضا به، واحد لم يجد ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب عليكم حال ان الاول المتوضئ، لكن هل المتيمم ان يؤم المفطر؟ وهل للمتيمم ان يؤم المتوضئ؟ وهل للمتوضئ ان يصلي خلف المتيمم؟ ايضا مثل ثانيه، واحد اصابته جنابه ولم يجد ماء، او وجد ماء ولكنه لم يستطع استعماله فتيمم. وهناك في القوم كلهم على وضوء، كلهم على اغتسال، هل يؤم بهم ولا ما يؤم بهم؟ مسألة فيها خلاف. بكاكي الدليل يدل على الجواز ولا لا على عدم الجواز؟
1: على الجواز.
0: على الجواز، ايش الدليل؟
1: نعم
0: تفضل.
1: عن ابن عباس قال: خرج عمرو بن العاص الى غزوه ذات السلاسل وهو امير على الجيش، فاجنب فخاف من شده برد الماء فتيمم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره اصحابه بما فعل عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، لما فعلت ما فعلت؟ ومن أين علمته؟ فقال: يا رسول الله، وجدت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: سد سنة قولية ولا فعلية؟
1: هذه سنة تقريرية.
0: تقريرية، سد. هذا تقدم هذا دليل لمسألة أخرى سابقا. ليش دليل؟ على أن أمير الجيش هو الذي يؤم الناس، وكذلك شيء عبد العاص، أما الصحابة، أما بالناس، ووراءه أكابر الصحابة، منهم أبو بكر وكذلك، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة، أبو عبيدة نسمى أبو عبيدة عامر
1: بن جراح،
0: أمير هذه الأمة وكذلك. زين. والعبد بالحر ومن تيمم بمن توضأ فيه خلف العلماء. نعم، انتقل عندنا هنا في هذا البيت ذكر مسألتين، مسألة العبد بالحر، كم قول ذكرت هنا؟
1: العبد بالحر أربعة أقوال.
0: نعم، والمتيمم بالمتوضئ
1: قولا
0: ذكر هنا؟
1: قولين.
0: ذكر قولان ولا ذكر قولين؟
1: قولين.
0: طيب، ننتقل إلى مسألة المشتمل. زين، بس وقفنا هنا في قول الناظم، وقيل في مشتمل بمرتد فاسدة وبعضهم لم يفسد. وقفنا في هذا البيت، نأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، الباحثون في زحامها عن شاطئ للأمان وملاذ للطمأنينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى رحلاتنا الروحية من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ السكينة، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة لنسأل كيف نصنع جنة حقيقية في صدورنا وسط صخب هذا العالم المادي، وكيف يكون ذكر الله مفتاحا للتوكل الصحيح الذي يريح النفس من عناء التدبير ويكسر جدار القلق والخوف من المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يشرق علينا نداء رباني يمسح على القلوب الموجعة، يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن السكينة أيها الأحبة ليست غياب العواصف من حولك، بل هي يقين القلب وهو في قلب العاصفة بأن له ربا قديرا يدبر الأمر. وأعظم صور الذكر الذي يورث الطمأنينة هو ذكر افتقار العبد وقوة الرب، وهو المعبر عنه عمليا بمقام التوكل. فحينما يذكر القلب عظمة قدرة الله، يتخلى فورا عن وهم قدرته الذاتية، ويسلم زمام تدبيره لمن بيده ملكوت كل شيء، فتتحول الصدور إلى جنات وارفة لا تهزمها المخاوف. ولتستقيم بوصلة هذه السكينة في نفوسنا، يأتينا التوجيه النبوي ليفصل بدقة بين التوكل الصادق الذي يبني النفوس والتواكل الزائف الذي يهدم الهمم. يقول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تأملوا أيها الأحبة حالة الطير، إنها لا تقبع في عشها المظلم منتظرة أن تمطر السماء حبا، بل هي تغدو تتحرك وتسعى وتضرب بأجنحتها في كبد السماء آخذة بالأسباب كأنها كل شيء، لكن قلبها الصغير معلق بالرزق كأن الأسباب لا شيء. ذلك هو حسن التدبير الممزوج بالاستسلام للقدر. حركة دائبة في الجوارح، سكون مطمئن في الجوانح. ولكي يتجذر هذا اليقين في الوجدان، نقف إجلالا أمام كلمة عظيمة من درر الحكمة الربانية للإمام ابن عطاء الله السكندري، حين قعد قاعدة الراحة النفسية قائلا: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. يا لها من موعظة تغسل أدران القلق، إنها تعني أن همتك وطموحك وخططك المتسارعة مهما بلغت قوتها وسرعتها في بحر الحياة، لن تستطيع أن تخترق جدارا شيدته حكمة الله ومشيئته. ليس المقصود هنا إحباط الهمة، حاشا لله، بل المقصود تحرير النفس من عناء التدبير وجحيم الاختيار بعد بذل السبب. أنت مطلوب منك السعي لا إدراك النتيجة، فلماذا تشقي نفسك بمحاولة انتزاع ما لم يكتب لك؟ أرح نفسك من التدبير فيما تولي عنك، فإن تدبير الله لك أرحم وأخير من تدبيرك لنفسك. ونحن اليوم نعيش في عصر صاخب لا يهدأ، وصبنا فيه بداء وهم السيطرة، صرنا نفرط في التخطيط لغد لا نملكه، نخاف على أرزاقنا ونرتعب لمستقبل أولادنا، حتى ضاعت سكينة لحظتنا الحاضرة، امتلأت الصدور بالاكتئاب والضيق، لأننا صرنا نصادم أقدار الله ونريد أن نخرق أسوار الغيب بعقولنا، فأرهقتنا أرواحنا قبل أجسادنا، لقد نسينا أن

0: أنا محلولون في مملكة قدير رحيم، كل يوم هو في شأن. إن القلق المفرط ليس دليلا على الحزم والنجاح، بل هو شك خفي في تدبير الخالق. حين تصنع جنة الذكر في صدرك، فإنك تقول للعالم أجمع: مهما اشتدت العواصف فسفينتي في حفظ من يقول للشيء كن فيكون. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن الجنة المفقودة داخل أعماقكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: حولوا قلقكم إلى دعاء، وتفكيركم المجهد إلى توكل هادي. إذا خلدتم إلى وسادتكم هذه الليلة وتزاحمت في عقولكم مخاوف الغد، فاسكبوا عليها برد اليقين قائلين: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. افعلوا ما بوسعكم في ضحى النهار، وسلموا الأمر لمالكه في سكون الليل. فإذا تعسر باب فلا تعاتبوا أنفسكم طويلا، بل قولوا بلسان الرضا: سوابق همتي أدت دورها، وسور قدر الله مليء بالرحمة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في سكينة الذكر وطمأنينة التوكل وودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في رحاب سور المفصل.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألطاف الله سبحانه، جعل القرآن شمس يقين تشرق في غياهب الصدور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سور المفصل محطات قرآنية ذات أثر عظيم في تزكية النفوس، وهي السور القصيرة في كتاب الله والتي كثر الفصل بينها بالبسملة، فسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره الكريمة ولقصر آياتها ومقاطعها، فتتتابع بقوة إيقاعها الذي يوقظ القلوب ويشد الأسماع إلى تدبر هذا التنزيل العزيز، وتبدأ من سورة قاف وقيل الحجرات وتنتهي بسورة الناس. سور لافتة بنسقها البليغ وتدفقها البياني وأسلوبها الآخذ بالقلوب ووقعها المهيب في طوالها وأواسطها وقصارها، تنوع يمنح المتدبر زاده من هداياتها ويدفعه لمداومة التلاوة والتدبر والحفظ. وأعظم ما يميز سور المفصل رسائلها الإيمانية العظيمة، فهي تركز على ترسيخ التوحيد لافتة الأنظار إلى دلائل القدرة الإلهية في الوجود، معززة اليقين بالبعث والحساب والجزاء، آخذة بالقلوب لتعيش على استعداد للقاء

0: الله والتنعم بثوابه لعباده المخلصين الثابتين الصالحين، مؤكدة صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما يجد المتدبر لسور المفصل كيف ترد آياتها البينات على اعتراضات الجاحدين وحجج المشككين وشبهات المكذبين وأباطيل المنكرين، وكيف تعرض أنباء الأمم السالفة والقرون الخالية وما جعل الله في مصائرها من عظات للمعتبرين. وفي المفصل ما يغرس المكارم والمحامد والفضائل وما يوجه إلى العبادات والمعاملات التي تصلح بها حياة الناس في مجتمعاتهم. لقد كان لتلك السور العظيمة سطوة في نفوس المشركين حينما كان يتلوها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقعها يزلزل كبرياءهم، فكلما تلاها نزل بيانها على قلوبهم كالصاعقة حتى تختلط في صدورهم روعتها برعبها، ففي إعجازها روعة تأخذ قلوب المتدبرين وفي حقائقها رعب يهز قلوب المستكبرين. وقفوا أمام آياتها عاجزين رغم ما امتلكوه من البيان والفصاحة، فجعلتهم في حيرة حتى أدركوا أنه ليس في مقدورهم أن يأتوا بمثله، ففيها روح تسري وسر غيبي. فخرت عقولهم أمام هيبة هذا الوحي المعجز، فما وجدوا من مهرب من زلزال تأثيره إلا التصامم والتعامي والفرار عنه معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فسدوا آذانهم خوفا من أن تقتلع هذه الآيات شركهم من جذوره. هكذا كانت سور المفصل منطلقا محوريا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تحمله من قوة تأثيرها وسرعة نفاذها إلى القلوب، معززة إيمان المهتدين، موقظة هممهم، واصلة النفوس المسلمة بربها كل حين. هناء القلب جنته، تزيح الهم نفحته، وتعلي القدر صحبته، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا إلى مدرسة الإيمان واليقين والهدى المستبين، فثم مصدر متجدد للهداية ودافع للعمل الصالح وموطد للثبات على الحق. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

0: رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
1: ورفعنا بعضهم

استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فقد أنهينا في لقائنا الماضي إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي لقائنا هذا نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. واصبر، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اصبر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وما صبرك إلا بالله جملة اسمية وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف ولا تحزن عليهم، والمعطوف عليه واصبر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الاسمية وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الاعتراض، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صبر مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور بالله في محل رفع خبر للمبتدأ، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بالله أو يكون بالله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به حرف الجر ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. وهذا الاستثناء استثناء مفرغ، فما قبل إلا مفتقر لما بعدها، لأن ما قبل إلا مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وقد وقع الخبر بعد إلا. وهذه الجملة جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، فهي واحدة من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب. ولا تحزن عليهم جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية واصبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تحزن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. عليهم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر على متعلق بالفعل تحزن، لا تحزن عليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك
علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل تحزن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل تحزن. والجملة الفعلية لا تحزن عليهم معطوفة على الجملة الفعلية اصبر، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، ولذلك تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا تك في ضيق مما يمكرون، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تكو الأصل تكن، فحذفت نون تكن جوازا ويجوز حذفها إذا كان الفعل وهو فعل الكون مضارعا وكان مجزوما، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، وذلك الحذف حذف ليس لازما وإنما هو من باب الجواز، ولذلك وقع في القرآن ولا تكن في ضيق مما يمكرون كما هو في سورة النمل. تكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، والسكون إنما هو واقع على تلك النون المحذوفة، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني لا تكو وهما اسمها وخبرها. واسم تكو ضمير مستتر جوازا تقديره، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والخبر في ضيق مما يمكرون، وقد وقع الخبر شبه جملة جارا ومجرورا، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ضيق اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. والجار والمجرور في ضيق في محل نصب خبر لا تكو، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في ضيق أو تكون في ضيق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. مما يمكرون جار ومجرور أيضا. أصل الكلام من ما يمكرون، من حرف جر، وما أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، فقرئت مما يمكرون، والأصل من ما يمكرون، والإدغام باب واسع في علم التصريف. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من الذي يمكرونه، وعلى هذا تكون مسما موصولا. ويجوز أن يكون المعنى ولا تك في ضيق من شيء يمكرونه، وعلى هذا تكون ما نكرة موصوفة. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والتقدير ولا تك في ضيق من مكرهم. ونبدأ بوجه الموصولية فنقول في الإعراب مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يمكرون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية
فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يمكرون فعل مضارع مرفوع.

0: وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الجميع كما يسميه النحاة المتقدمون، أو لأنه من الأفعال الخمسة، ومنهم من يسميها الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل يمكرون يتعدى، والمفعول به محذوف أو مقدر، والتقدير من الذي يمكرونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يمكرون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة التي بعدها صفتها. فالجملة الفعلية يمكرون في محل جر صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف المصدر موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو كان حرفا. وصلة الموصول يمكرون، فالجملة الفعلية يمكرون صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام: ولا تك في ضيق من مكرهم. وحرف الجر من لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء مع ضراعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية طرفا من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح. أيها الكرام، الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أخبر جل في علاه أنه يحب التائبين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ونجد في سورة الحجر أن الله بدأ بوصف نفسه بالمغفرة والرحمة قبل أن يثني بوصف عذابه بالألم والشدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل

الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: أيها المبحرون في خضم هذه الحياة، الباحثون في زحامها عن شاطئ للأمان وملاذ للطمأنينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى رحلاتنا الروحية من برنامجكم مرافئ اليقين، حيث تلتقي أنوار الوحي بحقائق الحياة. مرفأنا اليوم هو مرفأ السكينة، حيث نلقي مراسي الأرواح المتعبة لنسأل كيف نصنع جنة حقيقية في صدورنا وسط صخب هذا العالم المادي، وكيف يكون ذكر الله مفتاحا للتوكل الصحيح الذي يريح النفس من عناء التدبير ويكسر جدار القلق والخوف من المستقبل. من مشكات الوحي الخالد يشرق علينا نداء رباني يمسح على القلوب الموجعة. يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن السكينة أيها الأحبة ليست غياب العواصف من حولك، بل هي يقين القلب وهو في قلب العاصفة بأن له ربا قديرا يدبر الأمر. وأعظم صور الذكر الذي يورث الطمأنينة هو ذكر افتقار العبد وقوة الرب، وهو المعبر عنه عمليا بمقام التوكل. فحينما يذكر القلب عظمة قدرة الله يتخلى فورا عن وهم قدرته الذاتية، ويسلم زمام تدبيره لمن بيده ملكوت كل شيء، فتتحول الصدور إلى جنات وارفة لا تهزمها المخاوف. ولتستقيم بوصلة هذه السكينة في نفوسنا، يأتينا التوجيه النبوي ليفصل بدقة بين التوكل الصادق الذي يبني النفوس والتواكل الزائف الذي يهدم الهمم. يقول سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تأملوا أيها الأحبة حالة الطير، إنها لا تقبع في عشها المظلم منتظرة أن تمطر السماء حبا، بل هي تغدو تتحرك وتسعى وتضرب بأجنحتها في كبد السماء آخذة بالأسباب كأنها كل شيء، لكن قلبها الصغير معلق بالرزق كأن الأسباب لا شيء. ذلك هو حسن التدبير الممزوج بالاستسلام للقدر. حركة دائبة في الجوارح، سكون مطمئن في الجوانح. ولكي يتجذر هذا اليقين في الوجدان، نقف إجلالا أمام كلمة عظيمة من درر الحكمة الربانية للإمام ابن عطاء الله السكندري، حين قعد قاعدة الراحة النفسية قائلا: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. يا لها من موعظة تغسل أدران القلق، إنها تعني أن همتك وطموحك وخططك المتسارعة مهما بلغت قوتها وسرعتها في بحر الحياة لن تستطيع أن تخترق جدارا شيدته حكمة الله ومشيئته. ليس المقصود هنا إحباط الهمة، حاشا لله، بل المقصود تحرير النفس من عناء التدبير وجحيم الاختيار بعد بذل السبب. أنت مطلوب منك السعي لا إدراك النتيجة، فلماذا تشقي نفسك بمحاولة انتزاع ما لم يكتب لك؟ أرح نفسك من التدبير فيما تولي عنك، فإن تدبير الله لك أرحم وأخير من تدبيرك لنفسك. ونحن اليوم نعيش في عصر صاخب لا يهدأ، أصبنا فيه بداء وهم السيطرة، صرنا نفرط في التخطيط لغد لا نملكه، نخاف على أرزاقنا ونرتعب لمستقبل أولادنا، حتى ضاعت سكينة لحظتنا الحاضرة، امتلأت الصدور بالاكتئاب والضيق، لأننا صرنا نصادم أقدار الله ونريد أن نخرق أسوار الغيب بعقولنا، فأرهقتنا أرواحنا قبل أجسادنا. لقد نسينا أننا محدودون في مملكة قدير رحيم، كل يوم هو في شأن. إن القلق المفرط ليس دليلا على الحزم والنجاح، بل هو شك خفي في تدبير الخالق. حين تصنع جنة الذكر في صدرك فإنك تقول للعالم أجمع: مهما اشتدت العواصف فسفينتي في حفظ من يقول للشيء كن فيكون. أيها المستمعون الكرام، يا من تبحثون عن الجنة المفقودة داخل أعماقكم، ها نحن نرسو بكم على شاطئ مرفئنا الرقيق، ورسالتنا العملية لكم اليوم: حولوا قلقكم إلى دعاء، وتفكيركم المجهد إلى توكل هادي. إذا خلدتم إلى وسادتكم هذه الليلة وتزاحمت في عقولكم مخاوف الغد، فاسكبوا عليها برد اليقين قائلين: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. افعلوا ما بوسعكم في ضحى النهار، وسلموا الأمر لمالكه في سكون الليل، فإذا تعسر باب فلا تعاتبوا أنفسكم طويلا، بل قولوا بلسان الرضا: سوابق همتي أدت دورها، وسور قدر الله مليء بالرحمة. إلى هنا ننتهي في مرفئنا هذا، على أمل اللقاء بكم في محطة جديدة من مرافئ اليقين. دمتم في سكينة الذكر وطمأنينة التوكل وودائع الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

إلى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا

وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً.

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون

يعلمون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين

قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

يعلمون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا أرجه

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية

أقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون

لهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين

مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين.

فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين

0: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يقول الإمام الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. نعم، إنه القرآن الكريم أحسن أنيس لا يسأم من حديثه، ولا تمل تلاوته ولا سماعه، وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه. أمرنا الله تعالى أن نتلوه حق تلاوته بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومع أولى حلقات برنامجكم المتجدد أحكام التلاوة والتجويد، يكون حديثنا عن آداب تلاوة القرآن الكريم. المستمعون والمستمعات، لكي تكون التلاوة نافعة تعطي ثمارها من التدبر والتأثر والاستقامة، وتؤدى كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا بد من ملاحظة آدابها وأحكامها والالتزام بذلك قبيل التلاوة وأثناءها. وهناك آداب يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل وقت وحين. وأول ما ينبغي علينا أن نعلمه أن كلام الله عز وجل ليس كأي كلام، وحينما نمسك المصحف الشريف فلسنا نمسك أي كتاب، فنمسكه ونحن نعتقد بأن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، كلام خالق كل شيء. نمسكه ونتناوله باحترام، ونقرأ قاصدين بذلك رضا الله تعالى، مخلصين القصد في ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. وفي الحديث عن رسول الله

الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد، وهو التقرب إلى الله بهذه العبادة، فلا يقصد بقراءته للقرآن إلى عرض من أعراض الدنيا من مال

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، من الآداب التي تراعى قبل تلاوة القرآن الكريم الطهارة والوضوء، وهما من الآداب الأساسية المستحبة قبل تلاوة القرآن الكريم لتعظيم كلام الله، فينبغي أن يكون القارئ متوضئاً لزوال الحدث الأصغر ومغتسلاً لزوال الحدث الأكبر. ويرى أكثر العلماء أن مس المصحف والقراءة منه دون طهارة خاصة في حالة الحدث الأكبر غير جائز شرعاً. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة تنظيف الفم، فيستحب التسوك لأن الفم طريق خروج الحروف والكلمات القرآنية، وفي ذلك تعظيم لكلام الله. فعن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن سعيد بن جبير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أفواهكم طرق للقرآن، أي تنطقون بها القرآن وتتلونه، فتكون كالطريق الذي يعبر منه القرآن من الأفواه إلى الأسماع. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، أي نظفوها وطهروها بالسواك أو ما ينوب، وذلك حتى تتناسب طهارة الفم مع قدسية القرآن المتلو، وهذا من تعظيم القرآن الكريم. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة اختيار المكان النظيف والبعيد عن الشواغل مثل المسجد، لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. فالمكان البعيد عن الشواغل يؤدي لتحقيق التدبر والتفكر وزيادة الخشوع. ومن الآداب التي تستحب قبل التلاوة أن يستقبل قارئ القرآن القبلة، وذلك لأنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه والداعون له والمتقربون إليه. قال الزمخشري: قالوا أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس شطر القبلة، وأن يكون غير متربع ولا متكئ ولا جالس جلسة متكبر، ولكن نحو ما يجلس بين يدي من يهابه ويحتشم منه. فلا بد للقارئ من جلسة مناسبة وهيئة صالحة تظهر فيها عبوديته لله، ويبرز فيها تذلله وخضوعه، ليكون ذلك أعون على الانتفاع بالتلاوة. يقول القرطبي: يستحب أن يستوي له قاعدا إن كان في غير صلاة، ولا يكون متكئا. وتجوز قراءة القرآن واقفا وماشيا وراكبا ومضطجعا. يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة الاستعاذة، فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقدير الآية: فإذا أردت القراءة فاستعذ. وسنبين أحكام الاستعاذة والبسملة

0: في حلقة خاصة بإذن الله. المستمعون الكرام، نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من أهله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهر بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن الناس من يشتري لهو الحديث

بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه

تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي.

0: يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نبدأ لقاءنا معكما ومع المستمعين والمستمعات بآية جديدة، تلك الآية التي تحمل الرقم 33 من آيات سورة البقرة بعد 100.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبكت أولئك الذين يدعون تبعيتهم لإبراهيم وليعقوب عليه السلام، ومع ذلك يتنكرون للتشريعات الإلهية المتتابعة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء؟ هذه الجملة فيها حكمان تجويديان، كنتم شهداء، فما الأول يا داود؟
0: إخفاء يا أستاذنا.
1: إخفاء النون قبل التاء. والثاني يا أحمد؟
2: مد واجب متصل يا أستاذنا.
1: جميل. شهداء أربع حركات على الأقل، وعلى الأكثر ست حركات، والمد المتصل ننبه عليه هو أن يكون الألف أو الواو أو الياء في الكلمة وتليها الهمزة مباشرة، يعني أن يكون حرف العلة أو حرف المد والهمز
0: في كلمة واحدة.
1: نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر، شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
0: جاء الإقلاب هنا يا أستاذنا،
1: حيث النون انقلبت ميما قبل الباء. من بعدي، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك.
2: وهنا مد متصل يا أستاذنا،
1: إبراهيم.
0: جاءت القلقلة هنا في باء إبراهيم يا أستاذنا.
1: جميل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا.
0: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إلها واحدا، إدغام بغنة، إلها واحدا ونحن.
2: وهنا إدغام أيضا.
1: جميل. والإدغام هو نفسه، إلها واحدا ونحن، التنوين في الواو، إدغام بغنة. وانتهى ما في الآية من أحكام التجويد.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: جميل جدا. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها واضح، وذلك أن هذه الآية فيها تبكيت لمن يدعي أن يعقوب عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام ما كان على الملة الحنيفة أو ما كان على الحنيفية. نعم، قال الله تعالى لهؤلاء مخاطبا لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا تبكيت للمشركين الذين يزعمون أنهم من أبناء إبراهيم، وكذلك تبكيت

0: لبني إسرائيل للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التفات لهم بعد أن ذكر لهم أن الذي يرغب عن ملة إبراهيم ما يكون إلا سفيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
0: جميل جدا. يقول الله تعالى: أم كنتم شهداء؟ نقول عن كلمة أم
2: حرف عطف يا أستاذنا،
0: وهي بمعنى بل، وهي تتضمن استفهاما مع الإضراب، أي بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ويقصد من ذلك أنهم لم يكونوا شهداء، فهذا الاستفهام فيه توبيخ وفيه إنكار عليهم وفيه نفي أن يكونوا شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بالفعل هم لم يكونوا شاهدين. أم كنتم كان
1: فعل ماض ناسخ،
0: وأين اسم كان؟
2: التاء يا أستاذنا،
0: والميم علامة للجمع. شهداء
1: خبر كان،
0: إذ حضر، إذ
2: ظرف زمان يا أستاذنا.
0: نعم، وهو متعلق بشهداء، لأن شهداء جمع شهيد وهو وصف، والوصف يتعلق به الظرف. أم كنتم شهداء إذ حضر، إذ حضر،
1: حضر فعل ماض مبني على الفتح،
0: يعقوب
2: مفعول به مقدم منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: أين فاعل حضر؟
1: الموت،
0: والجملة من الفعل والفاعل في موضع جر، لأن إذ مضاف والجملة التي بعدها مضاف إليها، إذ مضافة، أو نقول عنه إذ مضاف، والجملة في موضع جر مضاف إليه.
1: فماذا نقول عن إذ التي تلي هذه الجملة؟
0: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، إذ بدل من إذ الأولى،
2: بدل من إذ الأولى،
0: نعم، إذ، نعم، بدل تكررت مرتين، فالأولى مبدل منها والثانية بدل. إذ قال لبنيه، قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: أين فاعله؟
1: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى من؟
1: إلى يعقوب.
0: جميل. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، أي قال يعقوب لبني،
2: جار ومجرور متعلق بقال،
0: وبني مضاف والهاء
1: مضاف إليه،
0: والمجرور الأول بني علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟
2: ما اسم استفهام يا أستاذنا،
0: وهو مبني على السكون في موضع نصب، أي أي شيء تعبدون من بعدي. تعبدون
1: فعل مضارع مرفوع،
0: وعلامة رفعه
2: ثبوت النون يا أستاذنا،
0: الواو فاعله تعبدون. من بعدي
2: جار ومجرور،
0: من بعدي، بعدي هو المجرور، وبعدي
1: مضاف والياء مضاف إليه
0: في موضع جر بالإضافة، ما تعبدون من بعدي. وهنا نتوقف عند إعراب هذا الجزء.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟
0: يظهر أن المخاطب هنا بالدرجة الأولى اليهود الذين هم في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنكروا الإسلام. فقال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وهو جدكم؟ إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ليس هناك عزير ابن الله، إلها واحدا، ونحن له مسلمون. وهؤلاء ينكرون الإسلام، فالخطاب موجه إليهم.
1: وبهذا نصل إلى ختام حديثنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى ومع هذه الآية في ظلالها الوارفة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج

0: العبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. نحن في سورة الشعراء مع ضراعة سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية طرفا من موضوع الخوف والرجاء، وهذا الأمر واضح في هذه الآيات. فسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم يقول بعد ذلك في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. وهذا أمر جلي واضح. أيها الكرام، الرجاء مقرون في آيات القرآن الكريم في مواضع متعددة بالتوبة، ومقرون بعمل الصالحات، وهذا من الفروق المهمة بين الرجاء والأماني. فتعالوا ندرس معا هذه الآيات. يقول الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هنا يقول: قل يا عبادي لا تقنطوا، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي نفس الآيات طبعا فيها وعيد، عندما يقول من قبل أن يأتيكم العذاب، ويقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كذلك نادى المؤمنين إلى التوبة نداء خاصا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، في سورة النساء. وفي سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كما أخبر جل في علاه أنه يحب التائبين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ونجد في سورة الحجر أن الله بدأ بوصف نفسه بالمغفرة والرحمة قبل أن يثني بوصف عذابه بالألم والشدة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول تبارك وتعالى في باب الرجاء: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.

وهم لا يظلمون. وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فأسأل الله الرحيم الكريم أن يكرمنا بالتوبة النصوح والعمل الصالح لنكون عنده من الفائزين، لأن الإنسان لا يكون في الرجاء إلا مع التوبة الصادقة ومع العمل الصالح. أما ذلك الذي يكون على المعاصي والآثام مصرا عليها ثم يقول: أنا أرجو من الله رحمته، إنما يتكل على الأماني، عياذا بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حفظكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الملتقى في وقت آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف في رحاب سور المفصل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألطاف الله سبحانه، جعل القرآن شمس يقين تشرق في غياهب الصدور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سور المفصل، محطات قرآنية ذات أثر عظيم في تزكية النفوس، وهي السور القصيرة في كتاب الله والتي كثر الفصل بينها بالبسملة، فسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره الكريمة ولقصر آياتها ومقاطعها، فتتتابع بقوة إيقاعها الذي يوقظ القلوب ويشد الأسماع إلى تدبر هذا التنزيل العزيز، وتبدأ من سورة قاف وقيل الحجرات، وتنتهي بسورة الناس. سور لافتة بنسقها البليغ وتدفقها البياني وأسلوبها الآخذ بالقلوب ووقعها المهيب في طوالها وأواسطها وقصارها، تنوع يمنح المتدبر زاده من هداياتها ويدفعه لمداومة التلاوة والتدبر والحفظ. وأعظم ما يميز سور المفصل رسائلها الإيمانية العظيمة، فهي تركز على ترسيخ التوحيد لافتة الأنظار إلى دلائل القدرة الإلهية في الوجود، معززة اليقين بالبعث والحساب والجزاء، آخذة بالقلوب لتعيش على استعداد للقاء الله والتنعم بثوابه لعباده المخلصين الثابتين الصالحين، مؤكدة صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما يجد المتدبر لسور المفصل كيف ترد آياتها البينات على اعتراضات الجاحدين وحجج المشككين وشبهات المكذبين وأباطيل المنكرين، وكيف تعرض أنباء الأمم السالفة والقرون الخالية، وما جعل الله في مصائرها من عظات للمعتبرين. وفي المفصل ما يغرس المكارم والمحامد والفضائل، وما يوجه إلى العبادات والمعاملات التي تصلح بها حياة الناس في مجتمعاتهم. لقد كان لتلك السور العظيمة سطوة في نفوس المشركين حينما كان يتلوها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقعها يزلزل كبرياءهم، فكلما تلاها نزل بيانها على قلوبهم كالصاعقة، حتى تختلط في صدورهم روعتها برعبها، ففي إعجازها روعة تأخذ قلوب المتدبرين، وفي حقائقها رعب يهز قلوب المستكبرين. وقفوا أمام آياتها عاجزين رغم ما امتلكوه من البيان والفصاحة، فجعلتهم في حيرة حتى أدركوا أنه ليس في مقدورهم أن يأتوا بمثله، ففيها روح تسري وسر غيبي. فخرت عقولهم أمام هيبة هذا الوحي المعجز، فما وجدوا من مهرب من زلزال تأثيره إلا التصامم والتعامي والفرار عنه معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فسدوا آذانهم خوفا من أن تقترع هذه الآيات شركهم من جذوره. هكذا كانت سور المفصل منطلقا محوريا في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما تحمله من قوة تأثيرها وسرعة نفاذها إلى القلوب، معززة إيمان المهتدين، موقظة هممهم، واصلة النفوس المسلمة بربها كل حين. هناء القلب جنته، تزيح الهم نفحته، وتعلي القدر صحبته، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا إلى مدرسة الإيمان واليقين والهدى المستبين، فثم مصدر متجدد للهداية ودافع للعمل الصالح وموطد للثبات على الحق. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

السلام عليكم ورحمة الله. 9 مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني، طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. بعد أزمة المهاجرين، إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. بلغ إجمالي المناقصات التي طرحتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري 60 مناقصة بتكلفة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال عماني. وأوضحت الهيئة أن المناقصات تضمنت عدداً من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز البنية الأساسية والحد من تأثيرات الظواهر المناخية، كما تم طرح مناقصات لقطاع الصحة كتوريد مستلزمات المختبرات وتقديم خدمات التغذية والتموين لمختلف مستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى، ومشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، إضافة إلى طرح مناقصات في قطاع الطرق والإنشاءات والعقود الإطارية للجهات الحكومية. أعلنت وزارة العمل عن توافر 1222 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية، معظمها لحملة البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وذلك في إطار خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل للتنافس على هذه الفرص سيظل مفتوحا حتى 13 من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يأتي ضمن سلسلة من إعلانات التوظيف الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدرها الوزارة خلال العام الجاري. افتتح بولاية صلالة معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته 9. المعرض يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، ويستهدف بناء شراكات جديدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتهم وصنع شراكات بين الجانبين. إلى أخبارنا العربية والعالمية ضمن هذه النشرة. اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقت

إلى ذلك أعلن الجيش الكويتي اعتراض طائرات مسيرة لليوم الثالث على التوالي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية. وتأتي الهجمات بعد مقتل شخص في ضربة أصابت مبنى شركة صينية في الكويت. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مخازن لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، ما ألحق أضرارا بالمرافق والمنشآت الداعمة للخدمات الطبية. يأتي استهداف المنشأة في وقت تواجه فيه مشافي غزة ضغوطا متزايدة نتيجة نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تتواصل الدعوات الدولية إلى حماية المرافق الصحية وضمان استمرار عملها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وإسرائيل عقب قيام الجيش الإسرائيلي بتفجيرات عنيفة بقلعة الشقيف في جنوب لبنان. يأتي ذلك قبل الجلسة التفاوضية المرتقبة هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان خرقت وقف إطلاق النار وانتهكت السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أنها تهدد مسار اتفاق الإطار الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية. شددت إيطاليا وفرنسا التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. ومنذ الخميس الماضي دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن بتأييد من فنلندا والدنمارك. وأعلنت إيطاليا فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا. وفي فرنسا رفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا 5 مرات على ما قال وزير الداخلية لوران نونيز. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون جراء هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ استهدفت مبان بالعاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وأضرار في منازل وسيارات سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. وعلى الصعيد السياسي ضغط الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وشركائه الغربيين لتلبية حاجة بلاده إلى المزيد من أنظمة بطاريات المضادة للصواريخ البالستية الروسية. اندلعت معارك بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومسلح ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي في شمال إثيوبيا في تصعيد يثير مخاوف من حرب جديدة. وتتمركز قوات إثيوبية ومسلح الجبهة منذ أشهر على حدود إقليم تيغراي في الشمال الإثيوبي، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة إشعال نزاع جديد. وتدور المعارك في غرب تيغراي وهي منطقة متنازع عليها، تسيطر عليها جماعات قومية من ولاية أمهرة المجاورة. أكدت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي فيروس إيبولا في عدد من المناطق الشرقية من الجمهورية. وأفادت الوزارة بأن عمليات الرصد والتقصي أكدت تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة بالفيروس خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت أن الفرق الطبية تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس وتسابق الزمن لاحتواء بؤر التفشي من خلال تنفيذ حملات تطعيم مكثفة تستهدف السكان في المناطق المتضررة. أخيرا أعلنت السلطات الألمانية خروج حرائق الغابات في جنوب ألمانيا عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء، فيما أسهمت التضاريس الوعرة في صعوبة تنفيذ عمليات مكافحة امتداد النيران. ويشهد عدد من الدول الأوروبية خلال هذه الفترة حرائق غابات مدمرة بفعل موجة الحرارة بينها إسبانيا وفرنسا واليونان، في حين تواجه بريطانيا موجة جفاف شديدة نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة.

ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. بتكلفة تقديرية قارب 365 مليون ريال عماني طرح 60 مناقصة وإسناد 74 مشروعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وزارة العمل تعلن عن توافر أكثر من 1220 فرصة وظيفية في عدد من الوحدات الحكومية. بعد أزمة المهاجرين إيطاليا وفرنسا تشددان التدابير الأمنية عند الحدود المشتركة مع إسبانيا. حرارة النشرة الزميل سليمان بن سهيل لكيومي نفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحوقاني، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا برنامج الأمم الأخلاق، وبشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل لحظة وفي كل وقت ومع كل حلقة من الحلقات الكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله.
3: بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: آمين آمين جميعا إن شاء الله.
3: أعزائي المستمعين، هذه الحلقة هي استمرار لموضوع الحوار الأسري، الحوار، أهمية الحوار في الأسرة. طبعا الحوار هو يتمثل جزء أو موقف أساسي من حياتنا اليومية. نحن نتحاور بشكل كبير.

0: كثير في المنزل، في بيئة العمل، في بيئة الدراسة، موضوع الحوار بشكل كبير بين الأب مع أبنائه، بين الأم مع بناتها. نحن نحتاج للحوار بشكل كبير، لكن في كثير من الأحيان لا نخرج بنتيجة إيجابية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مجموعة من المقدمات حول الحوار وأهمية الحوار ومعنى الحوار وبعض القصص والنماذج التي نفهم كيف يكون الحوار ومن معانيه التي علمنا إياها الشيخ أحمد بن سعود السيابي في الحلقة السابقة، التفاوض والتنازل في بعض الأحيان. وختمنا الحلقة بأن الماضي قد انتهى، فلا يتحاور الأزواج فيما يتعلق بالماضي، وموقف سيدنا عمر الخطاب كان موقفا حكيما عندما تعامل مع ولي الأمر. فنريد أن نكمل اليوم موضوع الحوار ومجموعة من المعايير والأخلاقيات المتعلقة بالحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحوار كما ذكرنا جميعا في الحلقة الماضية وفي آخرها، إن الحوار يجب أن يكون طبعا في الأمور التي تقرب وليس بين الأمور التي تبعد، أن تقرب بين الطرفين، أن تقرب بين الأطراف، هذا الحوار.
0: نعم.
1: وأنا في الحقيقة دائما أقول الحوار هو السبيل الوحيد للتفاهم.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد تفاهم إلا بالحوار، أما لو بقي كل واحد منا يرمي الثاني من مكان بعيد، يعني يقذف الآخر من مكان بعيد، هذا يعني لا يؤدي إلا إلى الشقة والخلاف. نعم. ونلاحظ نحن الآن هذا في القضايا المذهبية، قضايا حيث كان في السابق ماشى لقاءات مذهبية، ماشى لقاءات بين علماء المذاهب، بين أصحاب المذاهب، كان كل واحد منهم يرمي أصحاب كل مذهب المذهب الآخر من مكان بعيد، وتؤلف المؤلفات التي هي من غير لقاء مع الآخر ومن غير اطلاع على مصادر الآخر.
0: صحيح.
1: فحدث عندنا تراكم من طبعا التشنجات المذهبية والطائفية. أما الآن والحمد لله عندما حدث اللقاء نتيجة تقارب العالم وتقارب وسائل المواصلات ووسائل الاتصال والمؤتمرات بالندوات باللقاءات بالزيارات، في الحقيقة يعني خفت الحدة المذهبية إلى حد كبير جدا جدا، يعني فأصبح الكل أصحاب مذهب يتفهمون أصحاب المذهب الآخر ويتفهمون ما عليه المذاهب الأخرى. فأصبحت هذه اللقاءات في المؤتمرات لقاءات أخوية، لقاءات حميمية طيبة، فخفت حدة ذلك التشنج يعني المذهبي أو الطائفي بين أصحاب المذاهب. فهذه نتيجة الحوار، نتيجة اللقاءات، يعني دائما يعني
0: قبول الآخر.
1: نعم، هذا هو يعني.
0: نعم.
1: فالحوار هو الذي ينبذ الفرقة، ينبذ الفرقة ويقرب يعني ويردم الفجوة، يعني فهذا كله بالحوار.
0: نعم.
1: فلذلك أنا في الحقيقة في كثير من محاضراتي في كتاباتي ولي بحوث في هذا الموضوع، يعني في بحث واحد اسمه دور تحقيق دور الحوار في تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة.
0: نعم.
1: يعني فدائما يعني أركز على قضية الحوار وأهمية الحوار في كل شيء، في كل مشكلة، في يعني فلا بد أن يكون هناك حوار بين أفراد، من باب أولى أن يكون هنالك حوار بين أفراد الأسرة، بين الوالدين وأولادهما، بين الأولاد ووالديهما ووالديهم، يعني بين الجميع، بين الناس، بين الأسرة. يعني أرأيت أن هذا الأب لو جاء وأخذ ابنه بهدوء وحاوره، يعني هذا يتأثر به الابن أكثر من فيما لو جاء وضربه.
0: نعم.
1: يعني
0: يصنع منه شخصية ازدواجية لو ضربه،
1: لو ضربه يعني
0: يمتنع أمامه،
1: يمتنع أمامه، وينظر الابن مهما كان ابنه ينظر إلى والده بأنه شديد وأنه استعمل العنف ضده،
0: وجرح صار في قلبه،
1: صار مهما كان، خاصة في هذا الزمن، حيث يعني ربما كان في السابق حقيقة لأن الحياة غير متوسعة والتعليم غير متوسع، والطفل ما كان يخرج إلى المدرسة، أما الآن فالطفل يخرج إلى المدرسة ويرى التلاميذ كيف مراعاة آبائهم لهم، ويعني فيتذكر هو أن كيف أبوه يعني استعمل الشدة في حقه. يعني أخبرني شخص يعني أنه زاره شخص من دولة ثانية، فرأى هذا الشخص العماني كيف يعني يحمل أحفاده، يعني الأحفاد يجي فوق جدهم
0: على ظهره،
1: ما أبوهم بعد على ظهره وعلى فخذيه وعلى كذا، وذلك الشخص جلس يفكر، فأخذ به التفكير كل ما أخذ وذهب به كل مذهب، يتذكر كيف معاملة والده هو له ولأولاده،
0: وهو عد كبير في السن، ربما
1: هو كبير في السن هذا،
0: لكن يتذكر
1: يعني والده كان لا يزال يعيش يعني،
0: لكن ذكر أيام الطفولة،
1: ذكر أيام الطفولة كيف، والآن كيف إنه ما يعامل أولاد هذا الشخص، يعني الأب الجد لا يعامل أحفاده هذه المعاملة، إنما يعاملهم بالشدة،
0: أثر في هذا الموقف،
1: فأثر في هذا الموقف. فلذلك يعني مهما كان الحوار والمعاملة الطيبة تجذب الأطفال، تجذب كل شيء، كل شيء، حتى يعني حتى الحيوانات، يعني حتى الحيوانات الإنسان لما يعاملها باللطف، يعاملها بتقريب الطعام، بتقريب الماء، بمراعاتها، تجدها أنها هي تعطف عليه، تعطف عليه. يعني من أيام رأيت منظرا في شيء من الدول، جاء رجل كان حاقدا على جمل عنده، فأخذ يركم الجمل في رأسه عدة مرات، فما كان من ذلكم الجمل إلا أن غضب، فأخذ ذلكم الرجل بأنيابه أو بأسنانه فوضعه على الأرض، فأخذ يدوسه، فربما أنه
0: حقد عليه،
1: حقد عليه، فربما أنه توفي ذلك الرجل، لأنه كان فعلا الجمل شديد، يعني كان الجمل شديدا عليه.
0: إذا هذا الحيوان يشعر ويحس ويتألم
1: طبعا، فكيف بالإنسان سواء طفلا أو كان كبيرا، ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة،
0: صحيح. الإنسان مجموعة من المشاعر وحقيقة،
1: فأخذها باللطف وأخذها باللين وأخذها بالحوار وأخذها بالتفهيم، هو الذي يقرب المسافة ويجعل ذلكم الشخص اللي هو يعني إنسان قد يكون ينكر على ابنه شيئا، يعني يقول له أن هذا غير طيب ويجب أن تعمل كذا ويجب أن لا تعمل كذا، يعني فهذا هو الأفضل حقيقة،
0: كما يقول هذا التعامل مع الخطأ وفقه الخطأ،
1: نعم.
0: ولذلك الشدة والقسوة على خطأ الأبناء يدفعهم إلى جماعات منحرفة،
1: طبعاً
0: إلى أصدقاء سيئين،
1: طبعا الهروب يهربون، يعني كثرة. وأكبر خطأ الآن في هذا الزمن بالذات إن, إن, إن, إن الأب عندما يطرد ولده، يعني مثلا الولد يمكن يرتكب مشاكل فلا يتحمل الأب إن ولده هكذا قد يحافظ على سمعته، يحافظ فيطرد هذا الولد، يطرده من البيت مثلا، هذا ليس علاجه،
0: هذا ما حل علاج المشكلة،
1: بالعكس هذا
0: يزيدها سوءا،
1: يزيدها سوءا ويجعل الولد يرتمي في أحضان عصابات،
0: صح،
1: تجعل يعني حياته أسوأ عما كان لما كان عنده والده، لما كان عنده والده صح هو يرتكب مشاكل، لكن لما كان عنده والده على الأقل بعد يعني يمكن يعني كما يقول احنا العمانيين حات شوي،
0: صح،
1: يعني يعني يعني يفكر في والده وغير ذلك وأشياء، لكن لما والده يعني يطرده من منزله ومن حياته خلاص تتسلمه عصابات وجماعات تجعل هذا الولد يعني في حياة أسوأ، وفي وربما أنه يستعمل الإجرام ويعمل الإجرام في حياته، فليس هذا حلا أن الأب يطرد ولده عشان أن الولد هذا خرج عن السيرة الطيبة والجميلة للأسرة، لا بالعكس، يحاول أن دائما أن يحاوره، أن يقول له، أن يعظه، يعني أن يعطيه الرأي الصحيح والكلام الصحيح والسلوك الصحيح،
0: يعني تحمل يبقى هو ابنك كل
1: طبعا الأحوال. طبعا طبعا
0: سواء كان صالحا
1: طبعاً
0: أم كان منحرفا،
1: صدقني على أنه في كثير من الناس استعملوا هذا الأسلوب، أسلوب الاحتواء، فصالح أولادهم،
0: لطالما استعبد الإحسان إنسان
1: هذا يعني، لكن لو طرده وخرج من حياته خلاص روح، صحيح. روح
0: صحيح. مؤثرات أخرى،
1: مؤثرات، والعالم الآن ما
0: الآن بسرعة
1: عكس في السابق، السابق كان واحد الحياة بسيطة في القرى في البلدان، مثلا عندنا في عمان تجد الواحد أين يذهب، يعني البلد كلها متكاتفة وكلها متعاونة وكلها متعارفة،
0: التربية على البيت بس،
1: الآن فقط على البيت، وإذا خرج من حياة الوالدين هذا الولد خلاص ضاع،
0: هو في رعاية في كنف الوالدين،
1: إيه؟
0: وحماية الأهل ورعاية البيت، ومع ذلك قد يخترق الولد، فكيف لو طرد من البيت؟
1: نعم نعم.
0: هذا يخبرني أحد الأخوة قصة حقيقية صارت في منزلهم، إيه؟ والدهم ما تحمل انحراف أخوهم الأكبر،

0: هو ابن الأكبر، فطرده من البيت ودخل في مع جماعات منحرفة وعصابات، أصيب بمرض نقص المناعة المكتسبة.
1: نعم.
0: فمات في سن مبكر. فكان الوالد يبكي في أيام العزاء ويقول ضيعناه ضيعناه.
1: صح.
0: كان بإمكانه نحتويه
1: طبعاً. هذا هو
0: وقع له قلبه، والأب توفي بعد فترة قصيرة
1: طبعاً.
0: ما تحمل الأمر،
1: ما تحمل. ليش؟ لأن هذا الواضح. بالعكس لو تركه وواصل الحوار معه وواصل النصح معه سيأتي يوم ما أن هذا الولد يرجع.
0: صحيح
1: يرجع. نعم صحيح.
0: حتى في الآية فبما رحمة من الله
1: لنت لهم، هذا هو في القيادة.
0: كنت فضل.
1: هذا القيادة، القيادة سواء القيادة المنزلية، القيادة الأسرية، القيادة السياسية، القيادة العسكرية.
0: نعم.
1: لابد إذا أردت أن الناس يكونوا حولك ومن حولك فلا بد من اللين. فبما رحمة أي فبرحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: عجيب.
1: يعني شيء طبيعي. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض، فدائما الناس الشديدين ينفض الناس حولهم.
0: صحيح.
1: وإن جاء في وقت ما رجل شديد والناس من حوله، لكن لا ليس عن حبا وإنما عن خوف. دائما يكون يعني اتباع الأتباع للإنسان أن يكون على على هذا يعني على على المحبة، يعني لأن هذا الاتباع لا يتأثر. لو حصل لهذا المتبوع أمر ما، الأتباع لا يتغيرون عليه لأنهم يعني يحيطون به محبة. لكن لو كانوا فقط يعني يحيطون به عن خوف ويتبعونه عن خوف، سرعان ما يعني تحل بذلك الشخص مثلا مصيبة معينة أو فتجد يعني تخل يعني يقول والله خلاص تخلصنا منه هذا الشخص واحنا اتبعناه.
0: صحيح. صحيح.
1: لأن كانوا عن خوف فقط، كانوا متابعين عن خوف. لكن لو كانوا متابعين عن محبة وعن مودة وعن تقدير، ما لا يتغيرون عليه.
0: صحيح.
1: فلذلك الله تعالى قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن إذا ما أنك أنت يا رسول الله يا محمد إنك عندك الرحمة وتعامل أتباعك بالرحمة، فهؤلاء لا ينفضون عنك. فينفضون عنك.
0: هي نتيجة تلقائية مباشرة.
1: نعم.
0: إذا كانت هناك شدة وغلظة ينفض الطرف
1: طبعاً
0: الآخر.
1: طبعاً. لا يتحمل الآخرين، لا يتحمل.
0: والنفس البشرية تحب. نعم. الذوق.
1: نعم. هذا واضح، واضح في كثير عند كثير من المسؤولين، سواء كان حكام سواء كان مسؤولين أقل من الحكام، عندما يكون الأتباع يعني يتبعون ذلك الشخص عن خوف فقط يعني أو طمع فقط، فتجد سرعان ما ينفضوا.
0: صح.
1: ينفضون عنه.
0: صح.
1: لكن إذا كان اتباعهم عن محبة، عن محبة مغروسة، مودة مغروسة، فلا يتأثرون بما يصيب ذلك المتبوع من من من مصائب أو من يعني أو من أشياء أخرى في الحياة.
0: صحيح. هذا ربما يشتكي منها كثير من الأشخاص لما يتقاعد.
1: أي.
0: يقول يتركني الناس.
1: أي. هذا حدث.
0: واكتشف أنهم مصالح كلهم.
1: طبعاً طبعاً. طبعاً هذا حدث.
0: يبدأ ينوح وزعلان.
1: أي طبعاً. أي. الناس فضوا. صحيح. لأنهم كانوا فقط يتابعونه اللي عنده، كانوا يعني يتبعونه عن خوف، خايفين منه.
0: نعم.
1: وحد منهم طبعاً يزورونه ويتواصلون معه عن طمع.
0: يتوددون بطمع.
1: أحد كان أحد وزراء الدولة العباسية لا يحضرني اسمه الآن، كان يعزل ويرجع إلى منصبه. فلما يرجع إلى منصبه تجد الناس حوله يزورونه وبيته مملوء من الزائرين ومن الناس. وعندما يعزل من وظيفته ينقطع عنه الناس.
0: خلصت مصلحة.
1: فيوم الأيام يعني أعيد إلى مرتبته، فجاءه الناس، فقال له زوجته تقول له هذا يوم أنت ما عندك وظيفة ما حد يجيك منهم ولا تشوف ولا نشوفهم، ويوم يجيك في الوظيفة يعني يجيك. فالرجل هو عارف شيء لكن أراد يلطف العبارة، قال هؤلاء عندما يعني هذه من من من رأفتهم بنا، يوم يكون عندنا شيء يزوروننا، يوم يعرفوا أن ما عندنا شيء يقولوا ما يجي حتى يعني يتعبونا أو يحرقونا. طبعا هذا تلطيف في العبارة، لكن هو عارف
0: الإيجابي.
1: إيه لأنه لكن باب التفكير الإيجابي تجاه الأشخاص،
0: هو فاهم الأشخاص،
1: هو فاهمهم أكيد وعارف هذه النقطة. أي نعم
0: صحيح. بقاعدة قسى ليزدجروا، متى نستخدمها في الحوار؟
1: هذه قسى ليزدجروا هذا في الأدب الخفيف، فقسى ليزدجروا ومن يكون قاسيا فليقسوا أحيانا على من يرحم. يعني إنسان الطفل أو الولد أو شيء من القبيل يحتاج إلى أدب خفيف، يعني قسوة خفيفة يعني ربما ان يعني الاب قد يكون الاب يجري من ابنه عدم امتثال، واحيانا يقسو بالكلام او يعني بشيء من التاديب، طبعا من التاديب، التاديب لاجل التاديب وليس لاجل الانتقام
0: يعني او التشفي من الابن.
1: فالقسوه احيانا مفيده سواء بالقول الخشن او سواء ببعض يعني او بالضرب الخفيف حتى يعني
0: هذه قياده يعني
1: لأنه لابد من هذه الاشياء. فقسى ليزدجروا حتى يكونوا يزدجروا، ومن يكون قاسيا فليقسو احيانا على حتى ابوه يرحمه، احيانا يقسو عليه
0: اي من باب الحب.
1: من باب الحب طبعا.
0: يعني سبحان الله شيخ، من بعض الانماط ما ينفع معهم الثواب وانما يتعدل سلوكه بالعقاب.
1: ايوه
0: او بالذكر.
1: والله هذا ما قد يكون هي حاجه بسيطه يعني ما يكون هو الغالب، فالغالب انه لو تواصل الحوار مع هذا الشخص طبعا اللي هو يعني غير المستقيم او او او او, أو الذي هو يسلك سلوكا غير صحيح يعني يتواصل معه بالحوار، لكن يحدث احيانا استعمال الشده في القول حتى يعني يزدجر ذلك الولد مثلا.
0: يعني في كل الاحوال ترون شيخ احمد الحوار هو افضل،
1: هو افضل افضل أخرى. افضل بكثير، افضل يعني افضل، لكن احيانا الانسان قد يستعمل يعني
0: قد يكون اخر العلاج الكيك كما يقال
1: كذلك تقريبا يعني.
0: وهل تسلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاه للسبع وضربوهم عليها لعشر؟
1: نعم، ضرب
0: هي
1: ضرب التاديب، ضرب التاديب ضرب غير مبرح. قد يكون ضرب انت ضربه يمكن باصبعك، قد الضربه مثلا بشيء بسيط يعني كما يقول العماني بخوصه اللي ساكنين في الاموال والنخيل، يقول خذ خوصه ضربه لو بخوصه
0: صحيح.
1: يعني
0: يمكن فئه كبيره مش ما يعرف الخوصه الان.
1: اي الخوصه هي عباره من سعه النخيل
0: فرصة
1: يعني
0: مصطلحات عمانيه يكون حاضر
1: في يقول لك انه يعني يقول ضربه ولو بخوصه يعني ما يحتاج تاخذ عصا شديده والضربه حتى لا تؤثر في جسده.
0: صحيح صحيح. ويكون هدفها الاصلاح.
1: هدف سبب والاصلاح مقصود، وايش يقصد الاب من ولده الى الاصلاح.
0: صحيح. وذكرتم قبل قليل ان الشده تقوم العلاقه على الخوف.
1: طبعا.
0: ذاك مثلا لاحظت بعض الملاحظه في المسجد عندنا في الحاره وكذا، الابناء ياتون الى الصلاه لما يكون ابوهم موجود، لما يسافر ما يجي المسجد. ان كان يوجههم عن طريق العقاب والشده.
1: صحيح.
0: فما كانت فيه اقتناع حقيقي بالصلاه.
1: نعم. لكن لو كان عندهم اقتناع حقيقي بالصلاه كان حدهم يبادروا. وفي وفي وفي تجد اولاد ان قد اباهم لا ياتون الى المسجد وهم ياتون الى المسجد يقرؤون القران. صح. ويصلون، مع ان الاباء لا ياتون الى المسجد. لماذا؟ لان التربيه كانت سليمه.
0: صح.
1: حتى لو كان الاب يعني ما كان بذلك طبعا يعني المستوى من الصلاح ومن الدين، لكن التربيه حصلت الاولاد تربيه طيبه، قد يكون نتيجه من امهم، قد يكون من مجتمعهم، قد من أسرتهم، قد من إخوانهم، قد من أخوالهم، من أعمامهم. أي نعم.
0: فتجد هذا رحمة رب العالمين.
1: لا طبعا لا شك. أي نعم لا شك.
0: لا يعني إذا كان الأب غير ملتزم أن كل الأبناء غير ملتزمين.
1: وهذا الحديث الذي ذكرته يعني مروهم بالصلاة للسبع وضربوهم على تركها لعشر، لأن ما بالمرة بالسبع أنت الضربة، على تركهم عندما يبلغون العاشرة حتى لا يتهاونوا في الصلاة. يعني فالضرب كما ذكرت لك هو الضرب التأديبي، يعني ضرب البسيط اللي هو يحمل الولد ذلك، لأن في العاشرة وبعد العاشرة هو يكون مراهق ترى، يعني يكون قريب من المراهقة، فحتى لا يتعود ترك الصلاة
0: ومكلف
1: ولا يبالي، فيعني فيستعمل طبعا إذا تركوها الأولاد من غير عذر يعني هم في العاشرة أو بعد العاشرة، يعني هنا الضرب التأديبي سايغ، ولكن هذا في آخر المطاف يكون.
0: آخر المطاف. حتى إن سلمنا بهذا الحديث. نعم. بعد ثلاث سنوات يأتي الضرب.
1: نعم.
0: بعد التعليم والتوجيه.
1: قد يقول. نعم صحيح.
0: نعم. نريد أن نقف، إحنا دائما نستمتع ونستفيد بلفتاتكم الجميلة خاصة حول السيرة النبوية وأيضا في قراءتكم للتاريخ. نريد أن نقف مع موقف السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الحوار كان عجيبا والكلمات كانت أيضا لطيفة. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس كلمات عظيمة ثبتت أم المؤمنين قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا النموذج ممكن أن نأخذ به كمثال؟
1: هذا الذي يجب أن يكون من الزوج، أما من الزوج أو من الزوجة. فإذا جاءت الزوجة مقلقة مثلا، لو سارت لمستشفى الزوجة وقالت المستشفى أنت عندك مرض خطير وتحتاج وقت وتحتاج فتيش، طبيعي تأتي منزعجة. لأن لو الرجل مرة الزوج ما يقولها ليش كذاك وليش تو أنتي كذا وأمرك وشانش وهذا نتيجة اللي أنتي نفسها ما
0: أهملتي
1: نفسك وما تفصح ما تفحصي وما يعني ويجي يأنبها. لا
0: ما وقت تأنيب هذا،
1: ما وقت تأنيب هذا، وقت إنه يحتويها ويقول هذا إن شاء الله بالعلاج وسوف نعالج وسوف نسافر إلى مكان آخر للعلاج وهذا بسيط وهذا يحدث هذه الأمراض في الإنسان مهما كان الإنسان ما سليم، فيحتويها يجب أن يكون يخفف
0: عند الأزمة
1: الأزمة يخفف من من من وقع من وقع الخبر عليها من وقع المرض عليها، يفتح لها الآمال آمال الحياة. وكذلك الزوجة لما جاءت لما يجيها زوجها يعني مقلق من شيء
0: أو عنده مشكلة
1: أو عنده مشكلة ويجي مغموما إلى البيت يجب أن تتعرف عليه ما ما ما عنده وتقول تواسيه كما فعلت السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته بالأشياء العظيمة الإيجابية التي هي يجب أن يكون عليها كل إنسان ذكر أيام بعدما كان يعني صلة الرحم ما ناكح يسويها الإنسان الإنسان الفاضل الطيب ويحمل الكل، فهذه كلها المفردات وذكرتها هذه تعتبر قمة الأخلاق عند العرب وعند البشر كلهم البشر الأسوياء.
0: صحيح.
1: يعني
0: وهذا ثبت موقف النبي صلى الله عليه وسلم
1: شيء طبيعي لأنه وجد الحضن الدافي من السيدة خديجة،
0: وهذا ما يسمى بالسند اليوم.
1: السند نعم لابد حقيقة أن يكون هذا هو الذي يحدث في عند اشتداد الأزمات على الزوج أو على الزوجة، أن الزوج يحتوي زوجته وأن الزوجة تحتوي زوجها.
0: وحقيقة هذا الموضوع جدا مهم.
1: نعم.
0: لأنه إذا رجع الزوج أو رجعت الزوجة للبيت ما حصلت الطرف الآخر يحتويه فمتعب جدا.
1: نعم.
0: يقول لك ألجأ إلى الصديق ألجأ إلى الغريب مثلا.
1: صح. صح.
0: لأن الواحد يبغى عد في هذه المواقف زوجته معه
1: طبعا لا شك
0: حتى ربما أمه تكون أقل
1: أقرب الناس إليه زوجة
0: فإذا تخلى عنه في هذا الموقف
1: طبعا طبيعي. نعم فهذه فعلا السيدة خديجة طبعا تعتبر من عاقلات النساء ومعروفة يعني بأخلاقها باستقامتها بعقلها الكبير يعني، وحقيقة أن نساء قريش كنا بهذه المنزلة يعني معروف في العرب عن نساء قريش بأنهن بهذه المنزلة العظيمة الحكمة. نعم.
0: والعقل الراجح.
1: نعم. نعم.
0: حقيقة شيء جدا مهم وهذا درس. نعم. للسعادة الزوجية. صحيح. بين الأزواج
1: حتى في حديث رواية عن رسول الله حديث يقول خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن لولد ويعني ويعني وأقومهن لزوج يعني معنى الكلام
0: أحناهن لولد
1: إيه لأن حن على أولاده النساء قريش لما جاء بنته أم هاني بنت عمه أم هاني بنت أبي طالب لما أريد تزوجها فقالت له إن عندي صبية فأخاف أن لا أفي بحقك لأن الصبية يعني يشغلونني فعاد قال يعني خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش ركبنا الإبل يعني مرة العربية كانت تركب الإبل تراها سواء كان من قريش ولا من قريش خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن لولد لأن يحن على أولادهن كثير يعني وكذلك يعني يقومن بحق أزواجهن.
0: أي. طيب الغيرة اللي كانت تحصل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد ينظر إليها
1: غيرة فطرية هذيك لا بد منها غيرة فطرية والغيرة هنا في الحقيقة مطلوبة يعني أحيانا يعني والغيرة هنا يعني كل واحدة تريد أن تكون هي المحظية يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث أن 9 زوجات في طبيعة تكون بينهن الغيرة يعني موجودة وأكثرهن غيرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها باعتبارها أنها كانت يعني مدللة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها صغيرة السن وجميلة وبنت صديقه أبي بكر الصديق فكانت يعني متدللة أكثر عن بقية زوجاتنا صلى الله عليه وسلم لأن كنا يعني هن كبار في السن وأكبر منها سنا يعني وأكثرهن كنا متزوجات يعني في السيدة عائشة هي المرأة البكرة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة
0: نعم
1: فكانت هي أكثرهن غيرة
0: صحيح
1: ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل تلك الغيرة يعني
0: طيب نرجع إلى موقف سيدة خديجة
1: نعم
0: هل كل الأخطاء ممكن الزوجة تتحملها مثل إذا وجدت منه شربا للخمر أو تدخين أو علاقات محرمة هل هنا أيضا يعني تحاول أن تمسك بزمام الأسرة والبيت وتحافظ على الأولاد
1: نعم
0: رغم الجرم اللي فيه
1: نعم وهذا هو الأفضل لا أن تطلب الطلاق دائما أنا في الحقيقة عندما يعني تأتيني امرأة مثل هذا أقول أحسن تناصحي الزوج وتصبري مع زوجك وتصبري على أولادك أفضل من الطلاق. فعسى الله تعالى أن يهديه على يديك يعني لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس. فمواصلة الحوار مواصلة النصح لهذا الزوج أفضل لها من طلب الطلاق وهي تكون في بيتها وتكون مع أولادها وفي حياتها الزوجية. ولعل الله تعالى سوف يعني يهدي هذا الرجل يوما ما يهدي هذا الزوج يوما ما فيرجع إلى الحياة الصالحة يعني النبيلة. هذا أفضل من من من من من اختلاق المشاكل وطلب الطلاق إلى غير ذلك
0: حقيقة. نعم. سمعنا قصص من أبائنا وأجدادنا وربما أنتم شيخ أحمد أذرة.
1: نعم.
0: النساء كان أمهاتنا يصبرن على
1: طبعاً طبعاً
0: على
1: طبعاً لأن حفاظ يعني الحياة الزوجية ليست بسيطة. الحياة الزوجية حياة عظيمة ومسؤولية عظيمة على الرجل على الزوج وعلى الزوجة. فإذا الزوجة قامت بهذه الحياة فهي امرأة عظيمة في الحقيقة يعني وراء كل عظيم امرأة كما يقال يعني. نعم. سواء كانت زوجة سواء كانت أما فلازم أن تكون هذه المرأة عظيمة عظمتها أن تبقى هي ممسكة بزمام البيت ممسكة بالأولاد تقوم بشؤون البيت يعني وتنصح زوجها تواصل النصح
0: تستمر
1: في النصح. نعم.
0: لأن ميثاق غليظ.
1: نعم.
0: ربما كما نعم ذكرت نعم يكتب الله سبحانه وتعالى على يديه. نعم. الهداية
1: طبعا
0: وتؤجر على هذا الأمر.
1: لا شك لا شك
0: هذه لفتة جميلة ورائعة.
1: نعم نعم.
0: انتهى وقت الحلقة. هل تسمحون لنا بحلقة ثالثة حول الحوار
1: إن شاء الله؟ جميل. طيب. إن شاء الله. شيء كما ذكرنا شيء محبوب
0: وقلب الحياة الزوجية
1: الحياة لا
0: كلها
1: لا
0: تقوم على الحوار.
1: لا شك لا شك.
0: وهناك بعض الملاحظات وبعض الفوائد حول الحوار
1: إن شاء الله
0: عنها في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحوار الجميل وعلى هذا العطاء الفريد والرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أما بعد، المستمعون والمستمعات، يقول الإمام الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. نعم، إنه القرآن الكريم أحسن أنيس، لا يسأم من حديثه ولا تمل تلاوته ولا سماعه، وتكراره يزيده جمالا لما يظهر من تلاوته من النور والبهجة، ويزيد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه. أمرنا الله تعالى أن نتلوه حق تلاوته بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومع أولى حلقات برنامجكم المتجدد أحكام التلاوة والتجويد، يكون حديثنا عن آداب تلاوة القرآن الكريم. المستمعون والمستمعات، لكي تكون التلاوة نافعة تعطي ثمارها من التدبر والتأثر والاستقامة، وتؤدى كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا بد من ملاحظة آدابها وأحكامها والالتزام بذلك قبيل التلاوة وأثناءها. وهناك آداب يتحلى بها قارئ القرآن الكريم في كل وقت وحين. وأول ما ينبغي علينا أن نعلمه أن كلام الله عز وجل ليس كأي كلام، وحينما نمسك المصحف الشريف فلسنا نمسك أي كتاب، فنمسكه ونحن نعتقد بأن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل،

0: كلام خالق كل شيء نمسكه ونتناوله باحترام ونقرأ قاصدين بذلك رضا الله تعالى مخلصين القصد في ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد، وهو التقرب إلى الله بهذه العبادة، فلا يقصد بقراءته للقرآن إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو شهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، من الآداب التي تراعى قبل تلاوة القرآن الكريم الطهارة والوضوء، وهما من الآداب الأساسية المستحبة قبل تلاوة القرآن الكريم لتعظيم كلام الله. فينبغي أن يكون القارئ متوضئا لزوال الحدث الأصغر ومغتسلا لزوال الحدث الأكبر. ويرى أكثر العلماء أن مس المصحف والقراءة منه دون طهارة خاصة في حالة الحدث الأكبر غير جائز شرعا. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة تنظيف الفم، فيستحب التسوك لأن الفم طريق خروج الحروف والكلمات القرآنية، وفي ذلك تعظيم لكلام الله. فعن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن سعيد بن جبير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أفواهكم طرق للقرآن، أي تنطقون بها القرآن وتتلونه، فتكون كالطريق الذي يعبر منه القرآن من الأفواه إلى الأسماع. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، أي نظفوها وطهروها بالسواك أو ما ينوب، وذلك حتى تتناسب طهارة الفم مع قدسية القرآن المتلو، وهذا من تعظيم القرآن الكريم. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة اختيار المكان النظيف والبعيد عن الشواغل مثل المسجد، لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. فالمكان البعيد عن الشواغل يؤدي لتحقيق التدبر والتفكر وزيادة الخشوع. ومن الآداب التي تستحب قبل التلاوة أن يستقبل قارئ القرآن القبلة، وذلك لأنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه والداعون له والمتقربون إليه. قال الزمخشري: قالوا أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس شطر القبلة، وأن يكون غير متربع ولا متكئ ولا جالس جلسة متكبر، ولكن نحو ما يجلس بين يدي من يهابه ويحتشم منه. فلا بد للقارئ من جلسة مناسبة وهيئة صالحة تظهر فيها عبوديته لله، ويبرز فيها تذلله وخضوعه، ليكون ذلك أعون على الانتفاع بالتلاوة. يقول القرطبي: يستحب أن يستوي له قاعدا إن كان في غير صلاة ولا يكون متكئا. وتجوز قراءة القرآن واقفا وماشيا وراكبا ومضطجعا، يقول سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن الآداب التي تراعى قبل التلاوة الاستعاذة، فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقدير الآية: فإذا أردت القراءة فاستعذ. وسنبين أحكام الاستعاذة والبسملة في حلقة خاصة بإذن الله. المستمعون الكرام، نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة الآداب التي ينبغي مراعاتها أثناء التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من أهله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

رحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

لكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عن كملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول فصل الإمام في الصلاة، ما كذلك؟ في الحلقة الماضية وقفنا عند قول الناظم: وقيل في مشتمل بمرتلي فاسدة وبعضهم لم يفسد. كان الحلقة الماضية الحديث حول المتيمم، حول العبد الحر والمتيمم بالمتوضي، ما كذلك؟
5: نعم.
3: نعم. وقفنا الآن في صلاة المشتمل بالمرتلي. قبل نعرف من هو المشتمل ومن هو المرتلي. اسمعوا، الشيخ الصايغي ذكر مسألة الفرق ما بين المشتمل والمرتلي. قال: قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عن كملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. إذا كان مكشوف الصدر والظهر مسمى هذا مع إزار فقط، هذا مسمى مشتمل. والمرتلي من غطى صدره وظهره. لكن دي تحب الأبيات إلي. قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عن كملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا أكمله يغرق. قلت له: ما صفة المشتمل والمرتلي؟ أخبر بذا عن كملي. فقال لي: من ثوبه لا يصل. فقال لي: من ثوبه لا يصل لصدره وظهره مشتمل، والمرتلي من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق. طيب، عرفتم هذا؟ قال: وقيل في مشتمل بمرتلي فاسدة وبعضهم لم يفسد، أي لم يفسد عليه الصلاة. إذا صلى المشتمل بمن؟ بالمرتلي. إذا صلى ومكشوف الصدر والظهر بمن؟ بمن غطى صدره وظهره. صلاة المشتمل صحيحة لأنه لم يجد إلا هذا الثوب الذي غطى به العورة، ولم يجد ثوبا يغطي به صدره وظهره، ما كذلك؟ لكن بقي صلاة المرتدي صلى خلف من؟ خلف المجتمل. هل عليه عرض صلاة ولا ما عليه عرض صلاة؟ هنا الخلاف. كذلك ذكر الشيخ الصاغي أبو هي المسألة، قال زين نعم مجتمل صلى بمرتدين صلاتهم تفسد أجمعين، وقال بعض بتمام الكل بأول القولين خذ يا خلي. شيخنا ذكر بيته، الشيخ الإسلامي ذكر بيت واحد، قال وقيل فيه مجتملين بمرتدين فاسدة، هيش أبو فاسدة صلاة، وبعضهم لم يفسد. فالشيخ الصيغي قال مجتمل صلى بمرتدين صلاتهم تفسد أجمعين، صلاة من؟ صلاة المرتدين الذين صلوا خلف من؟ خلف المجتمل. نعم. وقال بعض بتمام الكل، تمام صلاة الكل، بأول القولين خذ يا خلي، كأن الشيخ صيغ أجد القول إيش؟ القول الأول بأن صلاتهم فاسدة، ما كذاك؟ عن إيش هذا هنا؟ هذا مبني على الخلاف في وجوب ستر الظهر والصدر. على كل حال واجب ستر العورة، واجب من أين؟ من السرة إلى الركبتين، ولا بد من ستر السرة والركبتين أيضا. طيب بقي ستر الظهر والصدر والمنكب والعاتق والعضد، هل هذا واجب ولا مندوب؟ هل هذا واجب ولا مندوب؟ واضح، هل هنا انتبهوا، هل هو واجب ولا مندوب؟ قيل واجب وقيل ليس بواجب وإنما هو مندوب. عرفتم؟ الواجب هي ستر الصلاة، هي ستر العورة من السرة إلى الركبتين. بقي الخلاف في ستر الظهر والصدر والمنكب والعاتق والعضد، هل هو واجب ولا مندوب؟ سمعتم؟ يقول الإمام ربيع رضي الله عليه نعم. ومن شروطها لباس ساتر عورته لا من حرير طاهر إن لم يكن أنثى ولا حرب بدا، وليسترن صدره والعبد وعاتقا منه ولكن يندب وإن رآه الأكثرون يجب. من أكثر مثل الأكثر، ولذلك قال بفساد صلاة المرتدين صلى خلف مجتمل والأكثرون، على مذهب الأكثر وجوب ستر الصدر والظهر والعاتق والمنكب والعضد، فعلى هذا تفسد صلاة من صلى خلف من؟ خلف المجتمل. زين لماذا؟ لأنه لم يأتي بهش بما وجب، لم يستر ما وجب ستره في الصلاة، ما كذلك؟ طيب قائلون بأن هذا ليس بواجب وإنما واجب ستر العورة فقط من السرة إلى الركبتين، يقولون هي بصحة صلاة هؤلاء الذين صلوا خلف من؟
5: مجتمل.
3: خلف المجتمل، ما كذلك؟ من هو المجتمل؟ أن هو وكيوف الظهر والصدر، ما كذلك؟ طيب وهذا عليك الحال على هذا تفرع أشياء قابل. كذلك من لم يستر المثنين من ظهره فالخلف في قولين، كذلك من لم يستر المثنين من ظهره فالخلف في قولين. عن إيش القولين؟ فالخلف في قولين، هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني من لم يستر ظهره هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ خلاف مبني على إيش؟ على هل ستر الظهر في الصلاة واجب ولا
5: أو مندوب؟
3: فعلى القول بالوجوب ما يقول إذا صلى ومكشوف الظهر
6: تفسد.
3: وعلى القول بأن ستر الظهر ليس بواجب مندوب ما يقول
5: صلاة صحيحة.
3: كذلك من لم يستر مثنين من ظهره فالخلف في قولين. انتبهوا. وقيل في مجتمل بمرتدين فاسدة وبعضهم لم يفسد، أي لم يفسد صلاته والقال بصحته. مجتمل صلى بمرتدين صلاتهم تفسد أجمعين، وقال بعض بتمام الكل زين بأول قولين يا خلي. طيب أعطيناكم بيتين فيهما بيان الفرق بين المجتمل والمرتدي. نعم مش قال؟
5: نعم شيخ.
3: نعم.
5: قلت له ما صفة المجتمل والمرتدي أخبر بذا عن كملي، فقال لي من ثوبه لا يصل بصدره وظهره مجتمل. نعم. والمرتدي من ثوبه يستغرق.
3: والمرتدي
5: من ثوبه يستغرق الصدر والظهر جميعا يغرق.
3: أحسن شكرا. طيب والخلاف مبني على اي شيء؟ على خلاف في وجوب ايش؟
6: ستر الظهر.
3: في وجوب ستر الظهر والصدر والعاتق والمنكب والعضده في حال الصلاه. بعض قال بوجوب هذا، بوجوب ستر هذه الاشياء، بعض قال بعدم وجوبها، وانما ذلك ايش؟ مندوب. ما كذلك؟
5: نعم. طيب.
3: وقيل في مشتمل بمرتدي فاسدة وبعضهم لم يشتري. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قيل وفي التنفل، وبالنساء تتنفلن، ولتكن وسط الصف بينهن، ولتكن وسط الصف بينهن. ولا تأم امرأة برجل في فرضها قيل وفي التنفل، وبالنساء تتنفلن، ولتكن وسط الصف بينهن. الآن هل تأم المرأة بالرجال وهل تأم المرأة بالنساء؟ هنا مسألتين. هل تأم المرأة بالرجال؟ الجواب إيش؟ لا. كيف تأم المرأة بالرجال؟ تقرأ القرآن وتكبر جهرا وهي أمام الرجال الأخرى، ما في ذلك؟ ألا لا تأمن، ألا لا تأمن امرأة
5: رجلا،
3: ألا لا تأمن امرأة
5: رجلا.
3: ولا هو الحديث، هو حديث جابر بن عبد الله.
5: نعم شيخ.
3: نعم.
5: عن جابر
3: بن ما من أول هناك آخر.
5: ألا لا تأمن امرأة رجلا. نعم. ولا يأم عربي مهاجرا.
3: لا بعد شيء. نعم زين مهاجرا. نعم. ولا
5: يؤم فاجر مؤمنا.
3: نعم.
5: إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته.
3: نقول ألا لا تؤمن امرأة رجلا. عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عندما ولوا أمرهم من أهل العراق كسرى من
5: امرأة
3: ولوا أمرهم امرأة منهم من الله، قال لن يفلح قوم
5: ولوا أمرهم
3: امرأة. نعم. طيب منهم من الذي ولوا أمرهم امرأة؟
5: كسرى
3: الفارس. كسرى الفارس.

احسن شكرا. زين هذا ما في اشكال الان انتهينا منه ان المراه لا تؤم الرجال اليس كذلك؟ ايش بقي؟ بقي هل تؤم المراه بالمراه؟ هل تصلي المراه بالمراه؟ شيخنا ذكر انها تتنفل بالنساء. هي المساله فيها ثلاث اقوال. بعض العلماء يقول ما تؤم بالنساء ايضا. لا في الفرض ولا في النفل. قل مستقل.

0: دون الفريضة. ظاهر كلام أبي محمد وأبي إسحاق على أنها تؤم المرأة، تؤم المرأة بالمرأة في الفرض وفي النفل. والإمام الدين رحمه الله ذكر هذا في المدارك، حيث قال: ولا تؤم امرأة بذكر وجائز بمثلها في النظر، بدون تفصيل، وجائز بمثلها في النظر. واضح؟ مو الخلاصة. هل تؤم المرأة الرجال؟ الجواب ايش؟ لا. خلاف. حينما نخرج عن هذا ونحن ما فاهمين الدرس. هل تؤم المرأة الرجال؟
1: لا.
0: ايش الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تؤمن امرأة رجلا. وهل يليق بالمرأة أن تكون أمام الرجال؟ هي تقود الرجال ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، وتجهر بالقراءة والتكبير أمامهم، يليق هذا؟ نعم. طيب، الإمام يتليق بالرجال دون النساء. زين، بقي ماذا؟ هل تأم بالنساء؟
1: خلاف.
0: كم قول؟
1: ثلاثة أخرى.
0: نعم، هو قول الأول
1: لا تأم لا في الفرض ولا في النافل.
0: طيب، قول الثاني
1: تأم في الفرض والنافل.
0: والنفل. هذا القول ظاهر كلام أبي محمد ومن؟ والإمام أبي إسحاق. والذي يشار إليه النظر في قوله ولا تصلي امرأة بذكر وجائز بمثلها في النظر. والقول الثالث تفصيل، ما كذلك؟
1: نعم.
0: تأم النساء في النافلة دون الفريضة، ما كذلك؟ طيب، زين. عاد مسألة أخيرة في الفصل: وبالنساء تتنفلن ولتكن وسط الصف بينهن. أي تقوم المرأة عندما تصلي بالنساء، هين تقف في وسط الصف، ما تقدمهن مثل الرجل، تقف في وسط الصف، لكنك تبرز قليل تبرز على الصف قليل، لكن ما تقدم أمام النساء. سمعتم؟ ولتكن وسط الصف بينهن، بين من؟ بين النساء. وكذلك زين. وجائز قيل صلاة الأنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. قال الشيخ الصائغي: إمامة الخنثى بكل خنثى جائزة في حكمنا والأنثى. هكذا، إمامة الخنثى بكل خنثى جائزة في حكمنا والأنثى، مع الهوة. وجائز قيل صلاة الخنثى بمثله أيضا وكل أنثى، لكن عليه يتقدمن، لكن عليه يتقدمن عن صفهن ذاك مثلهن. من هو الخنثى؟ الخنثى من كان ذا فرق كفرق الأنثى وذكر الفتى فذاك الخنثى، فيه رحم وفيه ذكر، إن خرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين، يعني فيه ذكر وفيه أنثى. وأشكل أمره، لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى، أو كان فيه ثقب يبول من فقط، يعني أشكل أمره. أما إذا دلت شيء من علامات على أنه رجل حكمناه بحكام الرجال، وإذا دلت شيء من علامات على أنه امرأة كذلك أيضا. اعتبر المبال، إذا بال من الذكر فهو إيش؟ رجل، وإذا بال من الموضع حيث تبول المرأة فهو امرأة، لكن إذا بال من الموضعين صار إيش؟ مشكل. وكذلك الحاصل، هذا المقصود به المشكل، إذا لم تبين أنه رجل أو امرأة هذا المشكل. خنثى، زين. من كان ذا فرق كفرق الأنثى وذاك الفتى فذاك الخنثى، يخرج البول من الثقبين كذاك أيضا معلم القبلين. طيب، هل يؤم بالرجال؟ الجواب لا. هل يؤم بالخناثة؟ نعم. هل يؤم بالإناث؟ نعم. ما يؤم بالرجال خوفا أن يكون إيش؟ خوفا أن يكون امرأة، لكن يؤم بمثله ويؤم إيش؟ بالنساء. ما كذاك؟

0: زين، أين يقف؟ والصف الأقدام، لكن عليه يتقدمن عن صفهن لا كمثلهن. المرأة تقف في وسط الصف، لكن الخنثى لا، يتقدم قدامهن، تقدم قدام. طيب واضحة؟ كم مسألة أخذ؟ هل يؤم الرجال؟ الجواب ايش؟ لا. هل يؤم الخناثة؟ نعم. هل يؤم الإناث؟ الجواب نعم. هل عليه جمعة وجماعة؟ الجواب لا، ليس عليه جمعة ولا جماعة. زين. طيب هل يغطي رأسه؟ هل يجب عليه تغطي رأسه؟ الجواب نعم، خوفا أن يكون امرأة. هل يلبس الذهب والحرير؟ الجواب لا، خوفا أن يكون رجل. ما كذلك؟ نعم. زين. طيب على كل حال المقصود حصل بالنسبة إلى إلى إلى الخنثى، مثلك والخنثى يجمع على إيش؟ جمعه خناثة وإيش وخناث، على وزنه كتاب. واضح هذا، وأنه لا يصلي بالرجال، وله أن يصلي بالنساء، وأن يصلي بمثله، وأن يكون عند الصلاة أمام الصف، ما يكون مثل المرأة في وسط الصف، ما كذلك شيء، وليس عليه جمعة ولا جماعة. إذا كان هناك شيء بقية أحكام أيضا تذكر، نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة. الآن أكملنا الفصل، والدرس الآتي إن شاء الله الحلقة القادمة تكون مناقشة من أول فصل إلى آخر فصل، وبعد ذلك نختم الفصل ببعض الفوائد. واضحة؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
1: آمين.
0: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
1: آمين.
0: من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أبقيتنا،
1: آمين.
0: واجعل الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا،
1: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا،
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
1: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا،
1: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك مسيركم، له الحمد ما تدفق عطاؤه وسبحته أرضه وسماؤه. الملائكة عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تدبر آيات كتاب الله الكريم وجد أن الحق تعالى كلف بعضهم مهام خاصة ارتبطت بأحداث عظيمة في التاريخ، وبقيت شاهدة على عنايته جل شأنه بعباده ولطف تدبيره المحكم لشؤون الخلق. وأعظم تلك المهام مهمة جبريل عليه السلام الروح الأمين بالوحي على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، متنزلا بالقرآن هداية للعالمين، ومثبتا قلبه في طريق دعوته الشريفة. ومن المهام التي يجدها المتدبر في كتاب الله وأنبائه العظيمة حمل البشارة لعباد الله الكرام، فقد نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كما يجد ما أنبأنا الحق عنه من تمثل الروح الأمين لمريم عليه السلام بشرا سويا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فبشرها بعيسى عليه السلام. كما حل الملائكة ضيفا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق ومن ورائه يعقوب عليهما السلام، كما أنبأوه بمهمة أخرى أرسلوا إليها وهي إهلاك قوم النبي لوط عليه السلام، ثم قصدوا لوطا لطمأنته، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم

0: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كما يبين لنا كتاب الله مشاهد من تنزل الملائكة في مهام مختلفة، إذ نزلوا مسومين مردفين لتأييد المؤمنين في مواطن الجهاد كبدر وأحد والأحزاب وحنين، يثبتون الذين آمنوا ويبشرون بالنصر ويعززون اليقين. ومن مهام الملائكة الواردة في كتاب الله تنزلهم على أهل الاستقامة لحظة الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم تستقبلهم يوم الجزاء والتكريم العظيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتصف آيات كتاب الله دخول الملائكة المتكرر عليهم من كل باب لتحيتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مشاهد قرآنية لها وقعها المؤثر في نفوس المتدبرين، تغرس اليقين فتزداد الثقة برب العالمين. مشاهد في الذكر فيها العبر، تلوح لمستبصر معتبر، فخذ من معين الهدى واقتبس، وقد يسر الذكر للمدكر. هنيئا لمن كان من أهله وما حاد عن نهجه واصطبر، وسار ويحمل قنديله يشق به ليله المعتكر. فهيا بنا لله ربنا، فثم ملاذ للحائرين ومأمن للخائفين ومنار للسالكين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

بربك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 27 بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون. ووقفنا عند حرف الجر من، فإنه لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فيجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة ضيق، وكلمة ضيق يجوز أن تكون مصدرا، فيقال ضيق ويقال ضيق، كما يقال قول ويقال قيل، فتكون هذه الكلمة من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، ضيق مما يمكرون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة ضيق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة ضيق. وظاهر كلام الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى بأن المصدر إنما يكون بالكسر، فقد قال: في ضيق مفتوح الأول، وهو تخفيف ضيق بمنزلة ميت وهين ولين، وإذا خففتها قلت ميت وهين ولين، وإذا كسرت أول ضيق فهو مصدر فيكون ضيقا، فالمصدر عنده ضيق وليس ضيق، وعلى هذا يكون الضيق هو الاسم، فيجوز عند من يجعله مصدرا أن يتعلق به حرف الجر من. وظاهر كلام الكشاف أو جوز صاحب الكشاف أن يكون ضيقا وضيقا مصدرين لهذا الفعل، كما يقال قول ويقال قيل، وهما على نفس الزنا. ويجوز في الجار والمجرور مما يمكرون أن يكون صفة لكلمة ضيق، فقد وقع الجار والمجرور مما يمكرون بعد نكرة وهي كلمة ضيق، والجار والمجرور أو أشباه الجمل حكمها حكم الجمل في باب المصدرية والحالية، والجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وعلى هذا فأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور مما يمكرون في محل جر صفة لكلمة ضيق، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مما يمكرون أو يكون مما يمكرون، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة لا تك في ضيق مما يمكرون

معطوفة على الجملة لا تحزن عليهم، والجملة لا تحزن عليهم لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 بعد 100 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 81 بعد 200 من المصحف الشريف، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة الشريفة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدرت هذه الآية بإن، وهذه الجملة جملة استئنافية وقعت تعليلا للكلام الذي قبلها، فهي تذييل لما قبلها، والمعنى لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل في القرآن. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن مع الذين اتقوا، وقد وقع خبر إن شبه جملة، فمع ظرف، والظرف أحد قسمي شبه الجملة، وقسيمه الآخر هو الجار والمجرور، أو هو حرف الجر. مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والاسم الموصول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وصلة الموصول اتقوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. اتقوا، الأصل اتقى يتقي، فحذفت الياء، وهي الحرف الأخير من هذا الفعل، وسبب ذلك التقاء الساكنين، فالأصل اتقيوا، سكنت الياء، وبعد تسكينها التقى ساكنان وهما الياء والواو، وبعد ذلك جعلت الياء ألفا لتكون مناسبة لفتح القاف، وبذلك التقت ساكنان أو التقى ساكنان كلاهما حرف علة، وهما الألف التي انقلبت عن ياء والواو، وإذا التقى ساكنان وكان حرفي علة حذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل اتقوا. ولذلك نقول اتقوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد جعلها أو إبدالها ألفا. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية اتقوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، والظرف مع الذين اتقوا في محل رفع خبر إن، ويلزم أن يكون الظرف مع متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا كما هو الحال في حرف الجر، والظرف كالمجرور في جميع ما مضى بلا تفاضل بينهما، والظرف مع متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن مع الذين اتقوا أو يكون مع الذين اتقوا، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به
الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الخبر. والجملة إن الله مع الذين اتقوا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. والذين هم محسنون اسم موصول عطف على الاسم الموصول الذي قبله، وحرف العطف هو الواو. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم معطوف، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول هم محسنون، وقد وقعت صلة الموصول جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محسنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم محسنون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية من سورة النحل، وأنهينا إعراب هذه السورة الكريمة وهي سورة النحل، ونبدأ بإعراب السورة التي بعدها وهي سورة الإسراء. سورة الإسراء هذا هو اسمها، ولها أسماء أخرى، ومن الأسماء التي اشتهرت بها هذه السورة سورة بني إسرائيل، وهذه التسمية هي التسمية التي أثبتها إمام التفسير والعربية والسير والتأريخ الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، كما نجد ذلك في مجاز القرآن، فقد أثبت لها اسم سورة بني إسرائيل. وهذه الجملة التي تعنون بها السور جملة اسمية مكونة من ركنين وهما المبتدأ والخبر، يحذف المبتدأ للعلم به ويبقى الخبر. فأصل الكلام هذه سورة الإسراء، سورة خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الإسراء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بسم الله الرحمن الرحيم جملة وقد تقدم إعرابها، ولا بأس من العود إلى إعرابها وتكراره، فإن في ذلك منفعة كبيرة بإذن الله. وهذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية، والتقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن تكون جملة فعلية، والتقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك المقدر يقدر فعل ابتداء أو مادة ابتداء لتكون مناسبة لكل غرض يأتي فيه المبسمل بالبسملة، ويجوز أن يكون الغرض خاصاً، والغرض في هذا الموضع التلاوة، فيجوز أن يكون التقدير قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم أو أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويجوز أن يكون التقدير تلاوتي بسم الله الرحمن الرحيم أو أتلو بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هذه التقديرات يتبين لنا أن هذه الجملة يجوز أن تكون جملة اسمية ويجوز أن تكون جملة فعلية على ما سنفصله في لقائنا القادم.

0: القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال نتفيأ ظلال الآية المباركة التي تحمل الرقم 33 بعد 100 من آيات سورة البقرة، فهي آية جليلة تبين مواقف الأنبياء من الشرائع ومن ذريتهم الصالحة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر

0: صدق الله العظيم.
1: أم كنتم شهداء؟ أعربنا هذه الجملة وما بعدها في الحلقة الماضية، فماذا عندك من سؤال يا داود نفتتح به حلقتنا اليوم؟
0: السؤال هو يا أستاذنا، ما المراد بقوله تبارك وتعالى أم في صدر هذه الآية، وما المغزى منها؟
1: أم تجيء متصلة وتجيء منقطعة.
0: تجيء متصلة وتجيء منقطعة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: المتصلة تكون بعد همزة الاستفهام.
2: بعد همزة الاستفهام؟
1: نعم.
0: فهل لا تضرب لنا مثالا في ذلك يا أستاذنا؟
1: تقول أقمت أم قعدت؟ أداود عندنا أم أحمد؟ أم هذه متصلة تقع بعد همزة الاستفهام وتقع بعد همزة التسوية.
2: بعد همزة التسوية؟
1: نعم، بعد كلمة سواء أو سواء أو سواء وما في معناها. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه سواء. فالهمزة هذه ليست للاستفهام وإنما هي للتسوية، فأم هذه متصلة. أما المنقطعة فهي التي تجيء في أول الجملة كما هنا أم كنتم، وأم المنقطعة تحمل معنى بل والهمزة.
0: تحمل معنى بل والهمزة؟
1: نعم.
2: كيف ذلك يا أستاذنا؟
1: أم كنتم أي بل أكنتم شهداء، وكثيرا ما ترد في القرآن أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهي تحمل معنى الاستفهام في طياتها، والاستفهام هذا قد لا يقصد به طلب الفهم، ولكنه يقصد منه الإنكار والتوبيخ إلى غير ذلك من المعاني التي يتحملها الاستفهام مجازا، كما هنا أم كنتم شهداء، فبل فأم هنا طبعا تحمل معنى الاستفهام ولكن يقصد منه التوبيخ والإنكار على أولئك المخاطبين.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقوله تعالى كنتم شهداء؟
1: الخطاب هذا موجه لليهود كما قلت سابقا، وهذا إنكار عليهم حيث تنكروا لأجدادهم ولمن يقولونهم من أتباعهم، تنكروا لدين يعقوب ولدين من بعده من الأنبياء ولدين إسحاق، حيث كذبوا الرسل وقتلوا الأنبياء، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله بكل وسيلة، ولكن الله قال والله يعصمك من الناس، فعصمه منهم ومن غيرهم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى هذه الكلمة في هذا السياق القرآني شهداء؟
1: جميل. الشهداء جمع شهيد، والشهيد يطلق ويراد به الشاهد المستشهد على الشيء، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أحضروا من يشهد لكم ويشهد عليكم. فالشهيد هنا الشاهد للبيع، أي المبين لذلك، وتطلق الشهادة ويراد بها البينة، ويطلق الشهيد أيضا ويراد به المقتول في المعركة أو الميت ممن حكم الله لهم بالشهادة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كالغريق والنفساء وغير ذلك ممن يأخذ حكم الشهداء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت؟
1: إذ متعلق بشهداء، أي بل أكنتم حاضرين حين حضر يعقوب الموت،

0: أي حين جاءه الموت فاحتضر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تبين لنا مغزى التعبير بقوله تبارك وتعالى إذ حضر يعقوب الموت؟
0: هذه الجملة

0: طورت لحضور الموت، وكأن الموت غائب فحضر. وهذا هو الأسلوب الذي يعبر به عن احتضار الإنسان حينما يأتي وقت مفارقة روحه لجسده. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، وقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. وهكذا نجد العبارات القرآنية المصورة للموت بحضر فلانا الموت أو حضركم الموت أو ما إلى ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تفسر لنا ما السر من تقديم يعقوب وهو المفعول به في هذه الجملة؟
0: جميل. المقصود من ذلك إظهار الاهتمام به، إذ هو أبو بني إسرائيل، فهو أبوهم الأول لأنهم كلهم أولاده، وهو حفيد إبراهيم عليه السلام، إذ هو يعقوب بن إسحاق. قال الله تعالى لهم: إذ حضر يعقوب الموت، فقدمه اهتماما به، ولأن المقصود هو بالسياق وليس المقصود الموت، وإنما الموت حضره ليفارق هذه الحياة وهو يوصي أولاده.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تشرح لنا قول الحق تبارك وتعالى: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟
0: جميل. إذ قال، إذ هنا بدل من إذ الأولى، وإنما جيء بها تقريرا لما سبق، وكأن قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت توطئة وتمهيد، وكأن المقصود من السياق ما قصد من هذه الجملة إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قدم الظرف في قوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت ليشوق من يسمع إلى ما سيلقى بعد إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي أي شيء تعبدون من بعدي.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنلتقي من الغد بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية الوارفة بإذنه سبحانه.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا.

ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله

برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

الصوت. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

رزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،

ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم وَدُودٌ.

هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.

ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

وما نؤخره إلا لأجل

إنك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة

ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك

خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين